الراديو 90 90 هواها مصري.

Thank you.

صبرك هاني كان حبك هاني كتبتها وقلتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان صبرك هاني كان حبك هاني كتبتها

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة الاستعلاء على الآخرين، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط فقط بالمناصب والوظائف، وإنما يشمل مختلف صور الاستعلاء، سواء بسبب المكانة الوظيفية أو التدين أو الشعور بالاستقامة. جاء ذلك خلال كلمات الرئيس السيسي في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية. وأوضح الرئيس السيسي في كلمته أن برامج الأكاديمية العسكرية المصرية تستهدف إعداد الشباب علميا ومهنيا، إلى جانب بناء شخصية متوازنة تتمتع بالقيم اللازمة لتحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الدولة. كما دعا الرئيس الخريجين إلى نقل ما اكتسبوه من معرفة إلى أسرهم وأصدقائهم، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن البرنامج يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى مع معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي اختتمت أعمالها هذا الأسبوع في القاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني ونقل الخبرات. ورياضيا، انطلاق معسكر المنتخب الأول لكرة القدم استعدادا لخوض تصفيات بطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أننا إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة فلا بد من وجود مسار جاد، وأن عامل الوقت لتنفيذه يعتبر أمرا حاسما، وأن هذا الإصلاح خاصة في الدول التي يوجد فيها ملايين المواطنين سوف يستغرق وقت. تصريحات الرئيس جاءت خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. كما أكد الرئيس السيسي في مداخلته خلال الحفل أنه ينبغي على الجميع إدراك ذلك، مشيرا إلى أن الهدف ليس عسكرة الدولة، وأنه يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 وحتى 2013 لم ينتهي، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودا، مؤكدا على ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك، وأن المسؤولية في هذا الصدد تقع على الجميع وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بحضور العديد من الوزراء. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارا مشتركا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل جورج أولومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى إفريقيا العالمين المقرر عقده يومي 2 و3 من أكتوبر بمدينة العالمين، إلى جانب الترتيبات الخاصة بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد المقررة في 3 أكتوبر القادم، والاجتماع التنسيقي 8 للاتحاد الإفريقي في 4 أكتوبر المقبل. أكد الوزير عبد العاطي أن منتدى العالمين إفريقيا يأتي ضمن حزمة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مدينة العالمين، وأن الفعاليات ستشهد مشاركة رئاسية واسعة بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص. الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها 81، ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر، مثمنة مواقف جميع الدول التي رعته من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار. اقتصادياً، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد افتتح خط إنتاج جديد للزجاج عالي الأداء بمصنع شركة جارديان جلاس الأمريكية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تقارب 25 مليون دولار. يستهدف خط الإنتاج الجديد توجيه نحو 80% من إنتاجه للتصدير إلى الأسواق الخليجية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم جهود زيادة الصادرات. ورياضيا، بعثت منتخب مصر لكرة الصالة تتوجه اليوم إلى الجزائر، وذلك لخوض مباراتين وديتين أمام النظير الجزائري يومي 21 و23 من سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالة المقررة بالمغرب خلال الفترة من 12 وحتى 21 من أكتوبر المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك دورا ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس، لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه، منوها إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية هو تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا في عامي 2011 و2012. وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة ولضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة. وأضاف الرئيس السيسي أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة، مؤكدا أنها تصب في مسألة بناء الإنسان وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة يساهم في بناء الدولة. تصريحات الرئيس جاءت خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية والذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بحضور العديد من الوزراء. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارا مشتركا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل جورج إليومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى إفريقيا العالمين المقرر عقده يومي 2 و3 من أكتوبر بمدينة العالمين، إلى جانب الترتيبات الخاصة بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد المقررة في 3 أكتوبر القادم، والاجتماع التنسيقي 8 للاتحاد الإفريقي في 4 أكتوبر المقبل. وأكد الوزير عبد العاطي أن منتدى العالمين إفريقيا يأتي ضمن حزمة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر، وأن الفعاليات ستشهد مشاركة رئاسية واسعة بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص. اقتصاديا، الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران استهدفت كيانين وثلاثة أفراد في إطار عملية الإقصاء الاقتصادية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره الكاميرون في 3 اليوم في إطار ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا المقامة في كوتيفوار. كان منتخب الفراعنة قد فاز على نظيره الكونغولي بنتيجة 51-21 في أولى مواجهاته ببطولة إفريقيا تحت 18 عاما المقامة في أبيجان خلال الفترة من 15 وحتى 22 من سبتمبر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك دورا ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس الشخص الرئيسي أو الحكومة، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه، منوها إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية هو تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا في عامي 2011-2012. وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة ولضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة. وأضاف الرئيس أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة، مؤكدا أنها تصب في مسألة بناء الإنسان وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة يساهم في بناء الدولة. تصريحات رئيس السيسي جاءت خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية والذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بحضور العديد من الوزراء. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدرا قرارا مشتركا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل جورج أولومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء تحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى إفريقيا العالمين المقرر عقده يومي 2 و3 من أكتوبر، إلى جانب الترتيبات الخاصة بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد المقررة في 3 أكتوبر القادم والاجتماع التنسيقي 8 للاتحاد الإفريقي في 4 أكتوبر المقبل. وأكد الوزير عبد العاطي أن منتدى العالمين إفريقيا يأتي ضمن حزمة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر، وأن الفعاليات ستشهد مشاركة رئاسية واسعة بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص. اقتصاديا، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عقد اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة برئاسة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025-2026 بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسؤولين. ورياضيا، نادي بيراميدز تغلب على مضيفي شرقية MP بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من الأسبوع اللي فات ويا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية ومزبطين الدنيا بدخول المدارس. يا رب إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلكم بالنجاح والتوفيق وتكسروا الدنيا، وكل اللي كان نفسه يعمل حاجة السنة اللي فاتت في الدراسة وملحقش يعملها إن شاء الله السنة دي 2026-2027 تكون سنة دراسية جميلة مختلفة مليانة نجاحات وحاجات حلوة كتير عليكم كلكم يا رب. طيب يوم الجمعة زي ما انتوا عارفين يوم الفوازير اللي احنا كلنا بنستناه، وساعات بتكون فوازير صعبة شوية او فيها تركة كده نقعد نلف حوالين نفسنا طول الحلقة لحد ما نعرف نحل الفزورة، وأيام تانية بكون نفسي كده تبقوا عارفين الإجابات من أول الحلقة وقاعدين نلعب ونهزر ونقرأ الحدوتة وتبقى حلقة جميلة مختلفة إن شاء الله. طيب النهاردة الفوازير يا مها، النهاردة عندنا فزورتين، والنهاردة الفوازير سهلة قوي قوي قوي قوي. ماشي يلا بينا نشوف ايه هما الفزورتين. اول فزورة بتقول الحاجة اللي لو حطيتها في التلاجة مهما تحطها في التلاجة مش هتبرد. حاجة لو حطيناها في التلاجة، التلاجة بتسقع كل حاجة، احنا لو حطينا الحاجة دي في التلاجة مش هتبرد، ايه هي الحاجة دي؟ ها اكلة ولا حاجة بنشربها ولا ايه دي؟ قوليلنا او قولولنا، قولولي ابعتولي على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 90 او كلموني على 2-18-10-68 والاس ام اس 199. وطبعا زي ما انتوا كلكم عارفين خاصية الواتساب اللي انا بحبها جدا جدا جدا جدا 010-400-9094. الفزورة التانية قولها لكم ولا بعد الأغنية؟ لا هقولها لكم عشان تفكروا شوية ونرجع نحل الفزورة مع بعض. تاني فزورة بتقول حاجة ليها عين بس ما بتشوفش، ايه هي حاجة ليها عين بس ما بتشوفش؟ يلا بينا نسمع فضل شاكر ذهب الليل ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. ذهب الليل ونرجع تاني.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ورجعت لكم تاني مع مصطفى ولسه مكملين مع بعض. والنهاردة يوم الجمعة يعني الفوازير، والنهاردة الفزورتين. ودخلت كده على البوست على الفيسبوك على صفحتنا على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك، لقيت الناس كلها مجاوبة اجابات صحيحة. وده يقول ايه؟ يقول ان الفزورتين
2: ويستاهل سقفة كبيرة،
1: ان الفزورتين سهلين قوي قوي قوي قوي قوي. يا صباح الفل. الو
3: الو الو،
1: ازيك يا فلوباتير؟
3: كويس.
1: عامل ايه؟
3: كويس.
1: انت عندك كم سنه يا فلوباتير؟
3: 10 سنين.
1: وابتديت مدرسه ولا لسه؟
3: لسه.
1: هتبتدي امتى؟
3: بكرة
1: ان شاء الله. طب يا رب ان شاء الله سنة سعيدة عليك. انت كده رايح ايه، سنة رابعة؟ ايوة بقى، هتكسر الدنيا ان شاء الله. ايه المادة اللي بتحبها قوي؟ الو
3: انا
1: ايوة قول، ما تسألش حد، انت قول على طول، انا معاك وسمعاك. ها هكلم اختك، بس قولي الاول ايه المادة اللي بتحبها في الدراسة؟ فلوباتير انت ايه؟
3: التفاسير.
1: الايه؟
3: التفاسير.
1: مش سامعة.
3: التفاسير.
1: والله انا معلش، حقك عليا مش سامعاك.
3: المادة اللي بحبها في الدراسة التفاسير.
1: المادة اللي بتحبها في الدراسة
3: التفاسير.
1: ماشي. طب أختك اسمها ايه؟
3: مهرة.
1: مهرة؟ ايه الاسامي الحلوة دي يا جماعة؟ اديني مهرة كلمها.
3: كلمي
1: ايه حبيبي؟
3: الو.
1: يا مهرة يا جميلة، صباح الفل.
3: صباح العسل.
1: يا خراشي، ايه ده يا جماعة الحلوة دي؟ انت عندك كم سنة يا مهرة؟
3: 11.
1: انتوا لازم تاخدوا سقفه كبيره انتوا الاثنين،
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: مهره، انت عارفه ان انت اسمك حلو قوي قوي قوي قوي؟ انت عارفه كده؟
3: ايوه طبعا.
1: مين اللي ايه خلاص مين اللي اختار لك اسمك، ماما ولا بابا؟
3: ماما.
1: طب اشكريها، قولي لها مها بتشكرك قوي قوي على الاسم الجميل ده.
3: لا.
1: حبيبتي، سمعتوا الفوازير ولا لا؟
3: سمعنا.
1: ها، وعرفتوا تحلوها؟
3: واحدة بس.
1: ايه؟ واحدة بس؟ ايه؟ اقول لك الفزورتين؟
3: قولهم.
1: ماشي، ايه الحاجة اللي لو حطيتيها في التلاجة مش هتبرد؟ والفزورة التانية حاجة ليها عين وما بتشوفش، ايه هي؟ عرفتي انهي واحدة؟
3: حاجة حطها في التلاجة؟ اللي هو الاكل.
1: الاكل؟ الاكل كله ما بيبردش؟ حاجة واحدة.
3: حاجة واحدة.
1: ايه بقى؟
3: حاجة واحدة ما تبردش. طبعا
1: ايه هي؟
3: طب حاجة واحدة بقى ما تبردش، يعني حاجة سخنة تحطيها في التلاجة ما تبردش؟
1: أيوة، مش سخنة، يعني حاجة بنحطها بس ما بتبردش.
3: أيوة.
1: إيه بقى؟
3: مش عارفة يعني.
1: أنتوا ما عرفتوش ولا حل الأولى ولا التانية؟
3: لا مش عارفة يعني.
1: طيب كملوا الحلقة معايا وهتعرفوا الحل على طول، ماشي؟ أنا بحبكوا قوي فلوباتير ومهرة، بحبكوا جدا جدا جدا. وادي سقفة
2: كبيرة.
1: شكرا. شكرا يا حبيب قلبي على المكالمة الجميلة دي، ويا رب دايما ناجحين وبكرة تبتدوا مدرسة وتكسروا الدنيا. طيب تعالوا نسمع سيد الملاح أبريق الشاي ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 99.

0: اهو كده اهو.
1: لعبة وحدوتة،
2: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
3: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض والفزورتين. وأنا شايفة كل إجاباتكم على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، وهقرأ كل التعليقات بتاعتكم، وكمان هقرأ التعليقات اللي جاية على خاصية الواتساب اللي هي 010-400-9904. بس اسمحوا لي أخد محمد هاني. يا محمد يا هاني. ألو محمد هاني، أين أنت يا محمد يا هاني؟ طب معلش أنا حقك عليا، أنا أسفة جدا لو اتأخرت عليك، حقك عليا. ياريت تكلمني تاني عشان تقولي عملت إيه في الإعدادية، وناوي بإذن الله على إيه في الخطوات اللي جاية، والكلام الحلو اللي أنت قلته لي قبل ما دخلك على الهواء، فياريت تتصل بيا تاني. طيب أحمد إبراهيم، صباح الفل عليك يا مها. الفزورة الأولى كذا والفزورة التانية الله الله الله. آه يا صباح الخير للجميع يا صاحبة أحلى صوت، الله عليك، شكرا جدا جدا، بتاعة الإذاعة كلها. الإجابة الأولى والإجابة التانية، أنا شكل الفوازير سهلة أوي النهاردة ولا إيه يا جماعة؟ طيب أحمد السعدي طبعا قلت لكم لو عايزين دايما تعرفوا الإجابات الصحيحة اللي هي بتبقى في الكنترول دي، الإجابة النموذجية، تدخلوا تبصوا على أحمد السعدي. صباح الورد وصباح الهنا. تستهلوا كلكم سقفة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي. ولو انت لسه فتح الراديو دلوقتي ومش عارف انا بقول ايه هما الفزورتين، تعال اما اقولك. اول فزورة بتقول ايه هي الحاجة اللي لو حطيتها في التلاجة مش هتبرد، وحاجة الفزورة التانية بقى حاجة ليها عين وما بتشوفش، ايه هي؟ ادي الفزورتين، تعالوا ما نشوف مين معنا على التليفون. يا صباح الورد،
4: يا صباح الفل،
3: يا صباح الهنا. تيتا أمة الله يا جماعة، صديقة البرنامج وصديقتي وصديقة كل الناس الحلوة.
4: منسي اسمك جميل يا ما.
3: يا صباح الورد حبيبة قلب، طمني عليك وعلى صحتك. الأسبوع اللي فات كنت تعبانة.
4: أيوة
3: بعد الشر عليك. أحسن دلوقتي؟
4: الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي.
4: أول واحدة الإبرة.
3: طب ما تقوليش بقى، كفاية واحدة، استني ما اديكي سقفة كبيرة. مش أول واحدة دي، تاني واحدة.
4: أو تاني واحدة،
3: تاني واحدة اللي هي إجابة. هقولك الفزورة إيه، حاجة ليها عين وما بتشوفش، فأنتي قلتي إيه؟
4: الكلب.
3: الإيه؟
4: الإبرة.
3: أيوة بقى،
5: ويستاهل سقفة كبيرة.
3: عيني
4: تسلم، عيونك يا
3: عيوني المها.
4: انت
3: يا قمر، قولي يا حبيبتي.
4: حبيبتي يا جودي كان عيد ميلادها امبارح، اقول لها كل سنه وانت طيبه.
3: جودي يا حبيبه قلبي، يا جودي كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه. وتيتا أمة الله كده مدلعاكوا دايما وواخده بالها منكوا.
4: يا رب يا رب، وعقبال ما اشوفك يا عبد الله احسن حال، اخوك كبير ومالك صغير في اجمل اوقاتك يا حبيب، وحضنك قريب قوي قوي قوي يا حبايب.
3: يا حبيبتي كل سنه وهم طيبين وعقبال مليون سنه، وانت دايما فرحانه بيهم وفي حضن بعض دايما ومطمنه عليهم. هشغلك بقى كل سنه وانت طيب لجودي القمر، واي حد عيد ميلاده النهارده يا رب ينعاد عليكم بصحة وعافية وكل حاجة حلوة عقبال مليون سنة. يلا نسمع بسرعة كل سنة وانت طيب تامر حسني، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
2: لعبوا حدوتة على هوا الراديو 90 90، ورجعت لكم تاني ولسه مكملين مع بعض والفوازير. وخليني سريعا عشان ألحق أقرأ الحدوتة في الآخر. في أحمد حنفي كاتب على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، وكاتب تعليق بيقولي على فكرة الإجابة الصح في أول فزورة هي التلج، أرجوك يقولي التلج عشان أنا مراهن لا هو يعني أضحك عليك يعني يا أحمد، يا أحمد يا حنفي، يعني ينفع كده؟ والله ما ينفع، مش هينفع يعني، هي مش التلج. وبعدين التلج احنا بنحط مية تتلج، يعني هزيف في الحقيقة عشان أكسبك الرهان، وأنا الرهان حرام. صباح الفل يا أحمد عليك وعلى كل حبايبك اللي بيسمعونا اللي انت قاعد مراهن معاهم. مين الناس الحلوة اللي بعت لنا على الخاصية الواتساب 010-400-9094؟ طبعا أول حد بيكون بعت وكتب الإجابات الصحيحة زي ما قلت أحمد السعدي. يا سعدي صباح الورد وصباح الهنا عليك. أحمد إبراهيم صباح الفل عليك يا مع الفزورة الأولى ماشي، والفزورة الثانية هقول لكم طبعا دلوقتي إيه الإجابات عشان نقرأ الحدوتة بعد كده. بصوا بقى، اسمعوا الجمال والحلاوة. إلهام لولو صديقة البرنامج،
3: يا صباح الخير والسعادة وراحة بال يا مها يا حبيبة الكل، جمعة مباركة علينا جميعا. فطرتي ولا لأ؟ طبعا لأ، ماشي نعديها عشان انت حبيبة الكل. حل الفوازير، الفزورة الأولى الفلفل الحار ده اللي يمكن يبرد أبدا، وتاني فزورة إبرة الخيار.
2: الله عليك.
3: وإذا كانت بقى جاباتي صح سقفة كبيرة
2: عيني.
3: وربنا يسعد قلبك وجمعة مباركة علينا جميعا، ويلا باي.
2: يسعد قلبك وعمرك يا لولو، وايه الحلاوه دي؟ طبعا انت عارفه انا ما فطرتش
4: ويستاهل سقفه كبيره.
2: يسعد قلبك وعمرك ويبارك لك في كل حبايبك واهل بيتك بصحه وعافيه. شكرا قوي قوي قوي على الفويس التحفه والقمر دي كالعاده. طيب صباح الجمال على قلبك يا مهنا. اسماء والده اسمهان وزينه، طمنيني عامل ايه في المدرسه الاسبوع اللي فات؟ البنات بيصبحوا عليكي واسمهان مبسوطه قوي انها بتسمعك. يا اسمهان يا سوسو يا قمر، صباح الفل وصباح الهنا، انتوا وحشتوني، وطمنيني عملتي ايه في المدرسه الاسبوع اللي فات. ويوم السبت انا صبحت عليكي وماما سجلت لك المسج اللي انا بعتها لك، يا رب تكوني سمعتيها واتبسطتي وما فاتكيش اي حاجه. ان شاء الله تنوريني قريب في الاستوديو. تعالوا نسمع هم قايلين لنا ايه.
5: بنتي مها عاملة ايه؟ كويسة الاسبوع المدرسة سعادة جميل وانا حبيته، والمدرسين جميلة والالعاب جميلة قوي قوي قوي، الحمد لله
2: الحمد لله.
5: وشكرا ان انت هتتسلم عليا في التلفزيون.
2: يا روح قلبي في الراديو، في الراديو انا بحبك قوي قوي قوي قوي. استنى
5: سمعت،
2: انت
5: ما عايزة
2: اغنية
5: خطفوني.
2: خطفوني، حاضر، بعد الشر محدش يقدر يخطف القمر ده. صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة، انا بحبك قوي انت وزينة، وان شاء الله بكرة برضو هصبح عليكي واقول لك ان شاء الله يا رب تبقى سنة حلوة قوي عليكي وتبسطي واعملي كل اللي نفسك فيه. رقم اخره 22867 بيصبح علينا صباح الفل وصباح السعادة على كل الناس الحلوة. ايه ده، صباح الفل واحلى صوت، ماشي صباح الهنا وصباح السعاده. رقم اخره 5913. طيب صباح الفل وصباح الجمال، صباح الخير والسرور. انا تيتا مانجا. ايه انا تيتا مانجا جديده في البرنامج، انت جميله قوي، انا اول مره اشارك بس بسمعك كل جمعه وسبت. ايه الحلاوه، اسمعت اسمك تيتا مانجا. 0776 رقم اخره 0776. طب تعالوا نسمع هي قالت ايه.
6: صباح الخير يا مها، ردي عليا حبيبه قلبي انا اول مره اطلع معاكي على الراديو على فكره. وصباحك هنا وسعاده ان شاء الله، وانت صوتك جميل وبيديك طاقه، بيدي طاقه ايجابيه جامده
2: يا حبيبه قلبي.
6: صباح الهنا يا حبيبه قلبي، صباح الهنا والسعاده يا حبيبي.
2: صباح الهنا والسعاده والورد والياسمين وكل حاجه حلوه عليكي يا تيتا مانجا يا جميله. بس اكدي لي ان انت اسمك تيتا مانجا والنبي، عشان ده اسم حلو قوي قوي، جوعتيني كده على الصبح وانا مش فطرانه. صباح الفل وصباح الهنا، يسعد قلبك وعمرك كله يا رب، ويبارك لك في كل اهل بيتك وحبايبك. صباحك فل يا مها، الفزوره الاولى الفلفل الحار الشطه، والفزوره الثانيه الابره، ده رقم اخره 3022. سعيد محمد وبعت لنا عزومه من السعوديه، صباح الفل وصباح الهنا عليك وعلى كل اهل السعوديه حبايبنا. صباح الفرد صباح الورد والياسمين، الاولى الشطه والثانيه الابره، محمد رجب ابو منى. يا محمد يا رجب صباح تيتا مانجا. ايوه الله والله العظيم ده انت قمر قمر قمر قمر. صباح الفل وصباح الجمال. الفزورة الثانية إبرة الخياطة، ده مينا رقم آخره 4112. صباحكم هنا وسعادة وورد وكل حاجة حلوة من رب العالمين. أنا بحبكم قوي وبحب المسجات الجميلة بتاعتكم، وبحب السوبر هيروز الأبطال اللي بيبعتولي، والتيتات الجمال والأمهات وكل الناس الحلوة. يستاهلوا إيه؟
4: ويستاهل سقفة كبيرة.
2: يا سوسو انا مش ناسيه خطفوني، بس هشغل نانسي عجرم شاطر شاطر، عشان انتي شاطره قوي وكل حبايبي الشاطرين، ونرجع نحكي الحدوته وهشغل لك بعدها خطفوني في ختام الحلقه. يلا بينا نانسي عجرم شاطر شاطر، ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة.
1: وجه وقت الحدوتة. وجه وقت الحدوتة خليني أقول لكم إن أنا مش هخلصها كلها النهاردة، هقرأ جزء وبكرة نكملها مع بعض إن شاء الله في لعبة وحدوتة من الساعة 10 للساعة 11 بكرة يوم السبت بإذن الله. بس قبل ما أقرأ الحدوتة خليني أقول تيتا منجا بعتة بتقول لأيوشة آية جميلة حفيدتها: كل سنة وانتي طيبة، ويا رب عقبال مليون سنة في صحة وهنا وسعادة ونجاح، وانتي دايما مكسرة الدنيا ودايما في حضن تيتا مانجا. شكرا يا حبيبة قلبي، ومقدرش اتأخر على كل حبايبي اللي طالبين اهداء. يلا بينا نقرأ لينا تاهت في المدينة. كان يا مكان كان في بنت اسمها لينا. ماما قالت لها: يا لينا يلا بينا، عندنا مشاوير كتيرة، تعالي قبل ما ننزل أعمل لك شعرك ضفيرة، هنروح المحلات عشان نشتري حاجات كتيرة، بس الشارع كبير ومليان ناس كتيرة، فاوعي تسيبي ايديا لحسن تتوهي في ثانية. في الشارع فضلت لينا ماسكة ايد مامتها لحد ما شافت فاترينا فيها عروسة عجبتها، عروسة شعرها طويل وعاملة طفيرة زيها. جت توريها الماما، ما لقتش ماما جنبها، فضلت تدور حواليها وتبص شمال ويمين، ما عرفتش تلاقيها ولا عرفت هي فين. يا لينا ما تعيطيش، اطمني وما تخافيش، اقفي مكانك وما تتحركيش، افتكري الكلام اللي ماما قالت عليه. ماما قالت ايه يا لينا؟ لو تهتي هتعملي ايه؟ قوليلنا يا لينا هتعملي ايه؟ ماما قالت لي اني ما خافش، افضل مكاني ما تحركش، لازم اثبت مكاني علشان ماما تلقاني، لو اتحركت كتير هبعد اكتر بكتير، طب لو ماما ما جاتش اعمل ايه؟ وبكرة هنعرف مع بعض لينا عملت ايه لما تاهت وافتكرت كلام ماما ليها، وهل ماما لقتها ولا هي اللي لقت ماما، وتصرفت ازاي. توتا توتا فرغت الحدوتة لحد كده النهاردة، ونكمل الحدوتة بكرة لعبة وحدوتة على هو الراديو 90-90. بحبكم قوي قوي قوي، ان شاء الله يكون معاكم بكرة من الساعة 10 للساعة 11 على هو الراديو 90-90. هنختم بعمر دياب خطفوني لبسبس القمر وزينة اختها ومامتهم الجميلة اللي دايما بيبعتولنا. عمر دياب خطفوني، مع السلامة، بحبكم قوي، باي باي.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك دورا ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس، لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه، منوها إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية هو تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا في عامي 2011 و2012. وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة ولضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة. وأضاف الرئيس أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة، مؤكدا أنها تصب في مسألة بناء الإنسان وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة يساهم في بناء الدولة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وزارة التضامن الاجتماعي تواصل استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة فرحة مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية. وتعمل المبادرة على المساهمة في تجهيز منزل الزوجية إلى جانب توفير برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي بما يساعد الشباب على الاستعداد لتكوين حياة أسرية مستقرة. وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد بئر العبد العريش جنوبا رأس النقب مطار طابا بطول 341 كيلومتر، ووصلتي ميناء العريش ومصنع الأسمنت ضمن مشروع قطار التنمية في سيناء خط الفردان بئر العبد العريش طابا بطول 500 كيلومتر. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن مواقف مصر قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالقاهرة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين وكتاب الرأي ومقدمي البرامج في وسائل الإعلام المصرية، حيث أطلعهم على آخر التطورات والمستجدات في فلسطين والمنطقة، وتناول معهم الواقع الفلسطيني والتطورات السياسية والميدانية والدولية. الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت بأغلبية ساحقة القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط، حيث حظي القرار بتأييد 112 دولة دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية وعلى اتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتشدد مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الآن، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة وتكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم لتنفيذ أعمال لحامات بنطاق محطة مترو الطلبية بشارع الهرم ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق المرحلة الأولى، وذلك اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم وحتى الساعة 6 صباح غد السبت.
اقتصاديا. مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عقد اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة برئاسة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025-2026 بحضور الدكتور محمود أصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسؤولين. ورياضيا، منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. هذا ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره أنغولا في 10 مساء الجمعة الموافق 25 من سبتمبر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: لكرة اليد يواجه نظيره الكاميرون في الثالثة من عصر اليوم في إطار ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. كان منتخب الفراعنة قد فاز على نظيره الكونغولي بنتيجة 51 مقابل 21 في أولى مواجهاته ببطولة إفريقيا تحت 18 عاما المقامة في أبيجان خلال الفترة من 15 وحتى 22 من سبتمبر الجاري. منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. هذا ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره أنغولا في العشرة مساء الجمعة الموافق 25 من سبتمبر الجاري. وأخيرا فريق برنتفورد يستضيف نظيره تشيلسي في العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك دورا ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه، منوها لأن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية هو تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرا في عامي 2011 و2012. وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة ولضمان عدم تكرار محاولة هدم الدولة. وأضاف الرئيس السيسي أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة، مؤكدا أنها تصب في مسألة بناء الإنسان وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة وبقيم طيبة يساهم في بناء الدولة. تصريحات رئيس السيسي جاءت خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية والذي أقيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. المبادرة الوطنية طفل متوازن مجتمع متماسك حظيت بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال وحمايتهم من المخاطر والتحديات التي قد تواجههم، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم بصورة متوازنة. وزارة التضامن الاجتماعي تواصل استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة فرحة مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية. وتعمل المبادرة على المساهمة في تجهيز منزل الزوجية إلى جانب توفير برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يساعد الشباب على الاستعداد لتكوين حياة أسرية مستقرة. وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير بتمويل كامل من موازنة الوزارة، وذلك من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين المظهر الحضري للسوق وتنظيم أماكن الباعة ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والمترددين على السوق وتعزيز عوامل الأمان والسلامة. وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد بئر العبد العريش جنوبا رأس النقب مطار طابة بطول 341 كيلومتر ووصلتي ميناء العريش ومصنع الأسمنت ضمن مشروع قطار التنمية في سيناء، خط الفردان بئر العبد العريش طابة بطول 500 كيلومتر. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن مواقف مصر قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالقاهرة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين وكتاب الرأي ومقدمي البرامج في وسائل الإعلام المصرية. الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت بأغلبية ساحقة القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط، حيث حظي القرار بتأييد 112 دولة دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية، وعلى اتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: ويدعم جهود زيادة الصادرات. ورياضيا، فريق برنتفورد يستضيف اليوم في 10:00 مساء نظيره تشيلسي ضمن مباراة الجولة 5 من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الحق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ

زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي جاءت استهلالا لنقلنا لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، والتي بدأ فيها بسورة النساء وختم فيها بسورة العلق. إخوة الإيمان والإسلام، يوم الجمعة يوم عظيم طيب مبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا فيه من الذين سمعوا النداء فلبوا وأجابوا، من الذين أكثروا الصلاة والتسليم على حضرة النبي الأمي الكريم سيدنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم زده رفعة ومكانة ومقاما وإجلالا وتعظيما ونصرا. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد قليل يحين النداء للأذان الأول في الجامع الأزهر الشريف، ويرفع النداء الأول الشيخ محمد علاء سباعي إمام القبلة والجامع الأزهر.

0: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا رفع نداء الحق من الجامع الأزهر الشريف، رفع النداء الشيخ محمد علاء سباعي إمام القبلة بالجامع الأزهر، وقد وقف إخوانكم المصلون هنا يؤدون ركعتي السنة ما بين قائم وراكع وساجد، يتقدم صفوفهم الأستاذ الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء وكيل الأزهر الأسبق، والذي يلقي فينا خطبة الجمعة لهذا اليوم تحت عنوان الأمانة العلمية حقوق وواجبات، كما يتقدم صفوف المصلين الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر، وعدد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، وجمهور ممن يؤدي معنا صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب الأغر الكريم، وينقلها للإذاعة الزملاء عبد الجواد شندي مذيعا ومحمد حمادة من التخطيط الديني. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله تبارك وتعالى دعانا في القرآن الكريم إذا واجه العبد شدة أو أمرا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، سبحانه يجيب دعوة المضطرين. وأرى الدكتور عباس شومان خطيب الجمعة في هذا اليوم يرتقي درجات المنبر ليلقي فينا خطبة الجمعة، ويرفع الأذان الثاني الشيخ أحمد سعد العجمي إمام القبلة بالجامع الأزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه. القائل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد رحمة الله المهداة ونعمته المسداة، النبي الأمي الذي علم الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ورضي اللهم عن آلك وصحابتك السائرين على طريق الحق الذي رسمت، ومن جاء من بعدهم فاهتدى بهديهم إلى يوم نلقاك. ثم أما بعد، فيا عباد الله، استقبلنا عاما دراسيا جديدا نواصل فيه رحلة بناء العقول لتتواصل الأجيال بعضها إسر بعض، يقودون عجلة التنمية ويرتقون بالأوطان وينشرون أمنها ويحمون حدودها. العلم والتعليم في زماننا لا تقاس نهضة الأمم ومكانتها بما تمتلكه من ثروات مادية وإن كثرت، وإنما بما تمتلكه من ثروات علمية. ونعلم وتعلمون كم ارتقت وتقدمت تلك الدول التي اهتمت بالعلم والتعليم، فأصبحت في مقدمة الأمم، حتى التي امتلكت ثروات طائلة. وحتى يحقق التعليم المرجو منه فلا بد من تكامل وتضافر بين أضلاع العملية التعليمية، لا بد من تكامل بين البيت والمدرسة وبين المجتمع. فالبيت منطلق التربية، فإن أحسن الآباء والأمهات تربية أبنائهم وعلموهم كيفية احترام معلميهم وأهمية ما يغرسونه في نفوسهم، وأعلموهم أن طاعة المعلمين والمعلمات من طاعة الآباء والأمهات، وأن عصيانهم من عقوق الآباء والأمهات سهلت مهمة المعلم. والمعلم وريث النبوة، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فيا أيها المعلم ويا أيتها المعلمة، تذكروا جيدا أنكم تحملون إرث النبوة، وأن الله عز وجل شرفكم بهذه المهنة التي لا يوجد أشرف منها، وأن أبناء الناس بين أيديكم أمانة، فأدوا الأمانة التي تحملتموها. واعلموا أنكم إن بنيتم عقولهم بناء سليما اتصلت حسناتهم بعد وفاتهم بعد وفاتكم، وأنهم إن بنيتموها بناء مغشوشا كنتم كهذا المهندس الذي غش البناء فسقط فوق رؤوس سكانه، إلا أن غشكم لأبنائكم وتعليمهم تعليما منقوصا أشد خطر بكثير من هذا المهندس الذي غش في البناء. فإن المبنى إن سقط أصاب بعض أفراد، لكن الذي تعلم علما مغشوشا منقوصا يسقط الأمة بأسرها. تذكروا هذه الأمانة، وتذكروا أنكم ورثتم ميراث النبوة وهذا شرف لكم. تذكروا أن الله كرمكم فجعلكم من الشهداء بعده وملائكته بوحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شرف ما بعده شرف. شرفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. العابد أفضل منه بكثير العالم، كمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأدنى واحد في أمته. شرف ما بعده شرف. شرفكم عظماء البشر، فها هو هارون الرشيد يلقى الكاساني الذي كان يعلم ويؤدب ولديه الأمين والمأمون، وقد بلغه أن الأمين والمأمون اختلفا بعد انتهاء درس علم مع الكساني أيهما يحظى بشرف حمل نعال المعلم، وهم الأمراء، وهم الذين أصبحوا بعد ذلك من خلفاء المسلمين، يختلفان اختلافا شديدا من منهما يحظى بشرف حمل حذاء المعلم. ثم اهتديا إلى طريقه حين لم يرضى واحد منهما للآخر أن يحمل الحذاء وحده، فحمل كل واحد منهما فردة من النعال ووضعها تحت قدمي شيخه الكسائي. وحين التقى هارون الرشيد بالكسائي قال له: من أعز الناس؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين، ومن أعز منك؟ قال: بل أعز الناس من اختلف الأمراء على نعاله. فوقع شيء في قلب الكسائي، ظن أن هارون قد أغضبه هذا الفعل، فبادره قائلا: لو منعتهما لأشبعتك لوما وعقابا، فوالله ما نقص من قدرهما حمل نعالك بل زادهما. هؤلاء هم من عرفوا قدر المعلم وفضله، فكونوا في هذه المنزلة واحرصوا على أداء رسالتكم، نعلم أنكم تستحقون أفضل مما أنتم فيه من التكريم المادي والتكريم المعنوي، ولكن لا نقبل أبدا أن تتزرعوا بهذا فتفرطوا في رسالتكم. كفاكم شرفا أنكم تحملون ميراث النبوة، وأنتم أيها الأبناء اعلموا فضل المعلمين عليكم، وأنهم يخرجونكم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والمعرفة، يؤهلونكم لتكونوا قادة في كافة الميادين. فلولاك أيها المعلم ما كان الرؤساء ولا الوزراء ولا الملوك، ولولاك ما نهضت أمة. نعرف قدرك جيدا، ونعرف أن احترامك وإجلالك من احترام المجتمع وإجلاله، وإن مجتمعا يهان فيه المعلم لن تقوم له قائمة. أيها المعلم، نقر بفضلك ونعلم أنك لست ملزما بأن تحمل أدوات النظافة لتنظف مدرستك أو معهدك، أما وقد فعلت فاعلم أن مكانتك في نفوس العقلاء قد ارتفعت، وأن هذا العمل زادك مكانة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف معلم، كان ينظف بيته بنفسه ويحمل الأذى منه، فأنت تمشي على مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفت إلى الجهلاء. ويا أيها المجتمع بكافة فئاتك، أنزلوا المعلمين منازلهم وقدروهم حق تقديرهم. ويا أيها الأدباء والشعراء والمبدعون، كفوا عن إهانة المعلم وإظهاره في صورة المتسول، فلولاه ما كنت ولا أبدعت ولا نجحت في عملك. ولا تكن كمن قال عنه بعضكم: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا نكران للمعلم، وحق من شأنه وشأنه أن يكرم. فيا أيها المجتمع بكافة أطرافك من المعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور والمسؤولين، اعلموا أن نهضة الأمة لن تكون إلا حين نجعل التعليم في المرتبة الأولى، وحين نرفع من قدر المعلم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. عباد الله، عاونوا المدرسة على أبنائكم، وتذكروا دائما بأن هذا جهاد، فإن علمت ولدك وابنتك تعليما صحيحا وبذلت وسعك انتفعت بهم في الآخرة والدنيا وأديت الأمانة. وإن فرطت فضاعوا فاعلم بأنك ستسأل أمام الله عز وجل وبين يديه عن تقصيرك. التعليم فالتعليم فالتعليم، علينا أن نجعله في المقام الأول، وأن نجتهد لنهضة تعليمية حتى تستمر نهضة الأمة، وحتى نرتقي، وحتى نستطيع أن ندافع عن بلادنا في كافة ميادينها. نسأل الله القدير أن يحمي مصرنا وأمصار المسلمين من كل مكر ماكر. اللهم من مكر لبلادنا فامكر له، ومن كاد لبلادنا فكد له. اللهم احفظنا من شرورهم ونجنا يا رب العالمين. احفظ مصرنا أمنا أمانا سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتوفنا وأنت راض عنا. وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله عز وجل لي ولكم.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا يرحمكم الله، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، استقبلوه بخشوع وخضوع وصلوا صلاة مودع. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر
1: الله.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزير النقل المهندس كامل الوزير أجرى اليوم جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكك الحديدية الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابة بطول 500 كيلومتر. ويمثل هذا الخط أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي الدولي التنموي المتكامل العريش طابة، كما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء. المبادرة الوطنية طفل متوازن مجتمع متماسك حظيت بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تأتي المبادرة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال وحمايتهم من المخاطر والتحديات. وزارة التضامن الاجتماعي تواصل استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة فرحة مصر تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية. وتعمل المبادرة على المساهمة في تجهيز منزل الزوجية إلى جانب توفير برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالقاهرة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين. قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية واعتقال واحتجاز المواطنين هناك، كما دهمت قوات الاحتلال منازل في الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد افتتح خط انتاج جديد للزجاج عالي الأداء بأحد المصانع الأمريكية بمدينة العاشر من رمضان. يستهدف خط الانتاج الجديد توجيه نحو 80% من انتاجه للتصدير إلى الأسواق الخليجية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية. ورياضيا، فريقا برنتفورد وتشيلسي يلتقيان في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت بأغلبية ساحقة القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار حظي بتأييد 112 دولة دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية والاتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالقاهرة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين. المبادرة الوطنية طفل متوازن مجتمع متماسك حظي بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تأتي المبادرة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال وحمايتهم من المخاطر والتحديات. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أجرى اليوم جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكك الحديدية الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابة بطول 500 كيلو متر. ويمثل هذا الخط أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي الدولي المتكامل العريش طابة، كما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء. ورياضيا، فريقا إسبانيول وإليتشي يلتقيان في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 92 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 92.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره الأنغولي يوم الجمعة القادم. بعثة منتخب مصر لكرة الصالات تتوجه إلى الجزائر لخوض ودياتين أمام منتخب الجزائر يومي 21 و23 من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الإعداد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية لكرة الصالات المقررة بالمغرب في أكتوبر المقبل. فريق برنتفورد يستضيف اليوم في 10:00 مساء فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإنجليزي. فريقا إسبانيول وإليتشي يلتقيان في 10:00 مساء ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني. وأخيرا منتخب مصر لناشئي كرة اليد يواجه حاليا منتخب الكاميرون في ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
0: صوت الملعب على الراديو 92. الراديو 92 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت بأغلبية ساحقة القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار حظي بتأييد 112 دولة دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية والاتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالقاهرة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدتين في جمهورية دونسك الشعبية المعترف بها من جانب واحد، كاشفة تفاصيل العمليات التي سبقت السيطرة على البلدتين. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أجرى مباحثات مع الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتكنية والممثل الإقليمي للمنظمة في إفريقيا. تناولت المباحثات آليات تطوير منظومة المواصفات والمعايير الكهروتقنية في مصر ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الكهرباء والطاقة عالميا. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره الأنغولي يوم الجمعة القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: تانية. أنا مبسوطة قوي قوي يا حاتم.
2: وأنا كمان والله، أنا مبسوط قوي كمان يا كابتن.
1: إحنا يعني مبسوطين إننا حلينا مشكلة أم هناء. الشيخ مصطفى الله يكرمه أقنع ابنها إنه ما يسافرش، ده كمان أقنعه إنه يساعدها في مشروعها اللي هتعمله بتحويشة. حاتم يا حاتم.
2: نعم.
1: أنت معايا ولا بتاكل؟
2: ما كنت معاك ولا كنت معاك ونفس الوقت وأنا معاك أنا باكل. تكلمي أنت براحتك وأنا هاكل براحتي، أنا هسمعك بوداني وأكل ببوقي.
1: ده كل ده إيه يا أخي؟ وبعدين فين العمدة؟
2: أنا مال أنا بالعمدة الله. الراجل تفضل مشكورا وجهزنا الأكل ومشي، قال إنه رايح مشوار مهم وهيرجع لنا بمفاجأة. أكيد بقى بعد الأكل هيجيب لنا فرخة محمرة نحلي بيها.
1: يا ربي، والله والله أنا بخاف من مفاجآت العمدة دي.
3: يا صباح البنجور، انا ما كنتش عايز ازعل بس زعلت منكم.
2: ايه حمود ابن عمي، انت ايه اللي جابك هنا يا عم؟ انت
3: مش كنت تقول انك هتسافر يا ابن عمي؟ سالت نفسي كتير هاكل واشرب منين وانت مسافر، قلت اسال عليك واشوفها فين وتاكلني.
1: هو انت مش قادر يعني تصرف على نفسك يومين؟ هيجرى لك حاجه لو خرج جنيه واحد من جيبك؟
3: اه هيجرى لي. وريني بقى بتاكل يا ابن عمي. انت ايه ده، انت بتاكل فطير؟
2: شيل ايدك.
3: لا لا هات هات هات هات
2: هات
3: المثل بيقول حاجة. انا وابن عمي على الفطير.
2: اسمع كده، انت بقولك ايه؟ انا اساسا في مصر ما كنتش طايقك، يعني مش هطيقك هنا برضو. يلا قوم حالا، يلا ارجع على مصر. يلا
3: مش هرجع مصر غير لما اضرب الفطير. انا ما كنتش عايز اكل بس هاكل.
1: وانا بقى سايبه لكم المكان كله ورايحه للشيخ مصطفى، عنده جلسه دوار.
4: الجلسات دي مش للستات بس، لا للرجالة كمان. لازم نتقدم بمستوى الأسر. مهمة كل ست تقيلة. الست هي اللي بتربي وبتكبر.
5: ايه كل الستات اللي جابليني عملوا كده يا سيدنا الشيخ؟ وكلها سنة ولا اتنين وبت تتجوز.
4: سنة ولا اتنين؟ سنة ولا اتنين ليه يا بهاني؟ دي بنتك لسه عندها 12 سنة، دي لسه صغيرة.
5: وإيه يعني؟ أنا وإخواتي وأمي كنا شايلين عيالنا قبل ما يبقى عندنا 15 سنة.
4: غلط يا بهاني، بص لنفسك في المراية هتلاقي شكلك بقى أكبر من سنك. ده غير المرض اللي أهدك بسبب الزواج المبكر ده.
5: هو أنت شوية تقول الجواز المتبكر غلط، وشوية تقول ختان البنات برضو غلط؟
4: دي جرايم مش غلط بس يا بهانة، جرايم. عشان تبنوا صح لازم يكون فيه وعي، لازم بناتكم يكملوا تعليم. أما الختام ده بقى فياما اتكلمنا فيه، ده أكبر جريمة صحية ونفسية بنعملها في بناتنا.
1: لا فض فوك يا شيخ مصطفى، يا ريت كل أسرنا وأهلنا في الريف يعرفوا يعملوا كده، يعرفوا إن الجرايم اللي بيعملوها في بناتهم بالختان والزواج المبكر.
4: ما هي جلسات الدوار اللي عملها المجلس القومي للمرأة بتبقى عشان كده، فيه موروثات اجتماعية وثقافية وصحية كتير خاطئة، واحنا بنصححها في جلسات الدوار.
1: أيوة
4: لازم الست في الريف تنتبه للقضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة.
1: صح.
5: الحق يا شيخ مصطفى، فيه سياح جم البلد.
1: سياح؟ الله، انتوا بيجيلكم سياح يا شيخ مصطفى؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: هاي يا ريفيين، كبسوا كبسوا على الشاشة. كبس يا ابو اردن يا صديق الفلاح، كبس بمنقارك.
1: يا نهار مش فايت، دي سرسورة الأمورة ملكة التيك توك. ايه ده، ايه اللي جابها هنا؟
6: صفا صيفو صيفو.
1: أيوة
6: وحشتيني
1: والله.
6: العمدة البلبساوي جه قال لي أجي الريف وأعمل لايف من الريف، وهسميه لايف سرسورة في الأرياف.
1: يا ساتر يا رب، دي كملت على الآخر. على العموم الحمد لله ان النهارده اخر يوم ليا هنا. اطمنت على ام هناء وهرجع على مصر على طول.
6: ارجعي انتي يا صفصيفه وسيبيني هنا.
7: ولعي.
6: ايوه، فين القفازات؟ فين الهدايا؟ فين الاسود والورود والنمور؟
5: ينفع زلعه مش يا ست؟
3: شفتي شفتي يا صرصوره يا اموره بالقوي، انت زعت من حاتم فطيره بحالها.
6: شاطر يا حموتي موتي. يلا بقى البس جلابيه فلاحي وانا كمان البس جلابيه فلاحي ونعمل لايف.
3: ايوه ايوه ايوه، نعمل لايف سعيد يا صرصوره يا اموره بالقوي.
6: لا فلاحي يا حموتي موتي، فتح جمجمتك معايا علشان اللايف.
2: الحق يا صفصف، انت شايفه اللي انا شايفه؟
1: ايوه طبعا. اكبر مقلب عمله فيا العمده انه قال لي الاتنين دول بالذات اننا هنا. كانوا يومين حلوين في الريف.
2: احمدي ربنا ان دول بس اللي جم، حموتي موتي وصرصوره الاموره بالقوي.
1: الحق الحق يا حاج.
2: في ايه؟
1: كملت على الاخر. بص مين جاي مع العمده.
2: يا نهار مش فايت، ده العمده جاب جعفر ومعقوله وهاني وولاء وشكيب وشاكي وحتما.
1: حلوه كده اتعشت على الاخر. حاتم.
8: نعم.
1: لم الشنط انسحب.
2: طب ناخد شويه فطير معانا.
1: لم الشنط.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع باكستان ودعمها للجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق. المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد بأغلبية ساحقة القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط. كانت مصر قد شددت على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، داعية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. الخارجية الروسية استدعت القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وزارة الصحة والسكان احتفلت باليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 بإضاءة مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة باللون البرتقالي. وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز ثقافة سلامة المرضى مع تركيز محور الاحتفال هذا العام على تقديم رعاية عالية الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة طوال رحلتهم العلاجية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أجرى مباحثات مع الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية والممثل الإقليمي للمنظمة في إفريقيا. تناولت المباحثات آليات تطوير منظومة المواصفات الكهروتقنية في مصر ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات بما يتواكب مع التطورات المتسارعة بقطاع الكهرباء والطاقة عالميا. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره الأنغولي يوم الجمعة القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غاني.
1: مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع باكستان ودعمها للجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق. جامعة الدول العربية رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة، بما يتيح للرئيس محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور في عقاب القرار الأمريكي بمنعه ومنع أعضاء الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا في اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك. وأكدت الجامعة العربية أن هذا التصويت يعكس موقفا دوليا واسعا رافضا لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي. الخارجية الروسية استدعت القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وزارة الصحة والسكان احتفلت باليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 بإضاءة مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة باللون البرتقالي. وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز ثقافة سلامة المرضى مع تركيز محور الاحتفال هذا العام على تقديم رعاية عالية الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة طوال رحلتهم العلاجية. اقتصاديا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم، مشيرا إلى أنه ربما يتم الإفراج عن المخزون الاستراتيجي الأوروبي للمساهمة في خفض أسعار الطاقة. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي كرة اليد فاز على الكاميرون بنتيجة 35-17 في ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. هذا وشددت مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع باكستان ودعمها للجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق. جامعة الدول العربية رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة، بما يتيح للرئيس محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي بمنعه ومنع أعضاء الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا في اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك. وأكدت الجامعة العربية أن هذا التصويت يعكس موقفا دوليا واسعا رافضا لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي. مصادر إعلامية أفادت بإصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان برصاص أطلقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وعلى جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية. الخارجية الروسية استدعت القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وزارة الصحة والسكان احتفلت باليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 بإضاءة مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة باللون البرتقالي. وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز ثقافة سلامة المرضى مع تركيز محور الاحتفال هذا العام على تقديم رعاية عالية الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة طوال رحلتهم العلاجية. اقتصاديا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن النزاع في منطقة الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم، مشيرا إلى أنه ربما يتم الإفراج عن المخزون الاستراتيجي الأوروبي للمساهمة في خفض أسعار الطاقة. رياضيا، منتخب مصر لناشئي كرة اليد فاز على الكاميرون بنتيجة 35-17 في ثاني مواجهته ببطولة إفريقيا المقامة في كوتيفوار. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. النهاردة الجمعة يعني أجازة، الشوارع أنا جاية كده لطيفة، تحس إن الجو كده أجازات. مش عارفة ليه حاسة إن إحنا داخلين على الشتاء مع إن لسه الجو حر، بس الجو العام يديك إحساس كده إيه إن إحنا مقبلين على فصل الشتاء. كل سنة وأنتم طيبين وأجازة سعيدة وهابي ويكند لكل اللي معانا. واعتقد دلوقتي الساعه 7، يعني نص اليوم خلص اللي راح اتغدى وبيت العيله وغدوه العيله. ودايما يوم الجمعه بنبقى عند الاب او الام او الجد او الجده، يعني بيت العيله عموما. قولوا لي دلوقتي بقى انتوا نازلين خارجين رايحين فين النهارده. موضوع الحلقه مش موضوع على قد ما هو المود. النهارده عايز اسالكم، مودكم رايح على فين؟ يعني كل اللي بيسمعني دلوقتي ايه مشكلته ومتضايق من ايه؟ طب في حاجة جات له حاجة فرحته النهاردة، يعني موده حلو، طب ايه الموضوع؟ يعني نشارك بعض كده في الحاجات الحلوة، ولعل وعسى واحد يكون متضايق يسمع حد بيتكلم في حاجة حلوة مفرحاه فيقول الله الدنيا لسه حلوة. يعني المود العام النهاردة رايح على فين؟ 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، اللي اس ام اس على 199، الواتساب على 010-490-90-4، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. يلا بينا لفينا الدنيا ونرجع بقى نشوف كل الأغاني اللي انتوا حابين تسمعوها. ايه الأغنية اللي بتخليك تفك النهاردة الجمعة أجازة، بتسمع برنامج شعبي أغاني حلوة؟ قولي عايز تسمع ايه. يلا بينا. مظبوط ولي مدرسة
1: يتعلموا منه حلوين، وما فيش مننا فضلي، انا اخر فرد واقف على الارض، ما فيش مظبوط تاني.

مساء الخير يا ايمو، تحياتي الحكمدار. بصراحة المود مش متزبط اليومين دول خالص للأسف. فاكرة لما قلتلك عايز الأغنية الجديدة الدنيا لعبت بيا عشان أنا الضحية؟ فاكرة يا حكمدار. وعايز أقولك إن ما كانتش عندي الأغنية وبعدت وجبت الأغنية ومحضرها لك. حاضر، ما دام المود مش متزبط يبقى ايه، هنشغل الدنيا لعبت بيا. ماشي يلا بينا. هي فعلا الاغنيه دي كده ايه، تحس ان فيها طاقه بتغير المود كده، والدنيا لعبت بيا بس هي في مود مقسوم. يلا بينا. تحياتي ليك الحكمدار. مايكل مساء الفل يا مايكل، يا نودي مساء الفل. هرجع واقرا. حاضر.

محمد إبراهيم من حدائق القبة. مساء الخير يا محمد. قولي بقى عايز تسمع ايه؟ مرسي على كلامك الحلو يا محمد.

لو بنتكلم عن مود النهاردة فأنا اليوم جميل بالنسبة لي وعايز أسمع محمد فؤاد تيتا مانجا. يا تيتا مانجا إيه الجو الحلو ده؟ إيه الجو المسكر ده؟ أنا مبسوطة عشان بسمع 90 90.

010-490-9004 ده رقم الواتساب، الاس ام اس على 199 وتليفوننا 218-10-866 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. يعني انا بدأها لكم شوية مهرجانات كده نعلي المود الاول. يلا مهرجان اسود الارض، وتحية خاصة لاسكندرية واهل اسكندرية، اسماعيلاوية والدراويش، احلى مسا عليكم. خط الصعيد كله لغاية ما ارجع امسى عليكم واحد واحد. طبعا درب الاحمر وشقه، مساء العسل، كل حبايبي من ورش مصر.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلتة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. هذا ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره الأنغولي يوم الجمعة المقبل. برينتفورد يستضيف في 10 من مساء اليوم تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. فريقا إسبانيول وإلتشي يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. منتخب مصر لناشئ

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم ايمان مختار. ومودك رايح على فين النهارده؟ قولوا لي كده، احكوا لي المود، اخباره ايه؟ مبسوط، زعلان، متضايق، بتفكر، حيران، عندك ديل في الشغل ومش عارف تعمل ايه؟ يعني قول لي دلوقتي وانت بتسمعني مودك ايه. عايز اسمع قلبي كتير مبسوط، وربنا كلنا بنحبك هنا وكله بيمسي عليكي، وعم انور بعت لك السلام مخصوص وعايز يسمع قلبي كتير مبسوط. هشوف لك بس الاغنيه دي عندي ولا لا. نقرا بقى شويه رسائل كده. عايز امسي على كل حبايبي اللي معايا. مساء ضرب نار نازل. مرسي على كلامك الحلو. بمسي على اي حبيبتي وبناتي كنزي وريتاج وتمارا ومسك محمود لبيب ابو كنزي. يا محمود مساء الفل عليك وربنا يخلي لك بناتك يا رب. استاذه ايمان لا تسال ولا تحتار، اسمع ايمان مختار من الدرب الاحمر بلد الابطال، اولاد رجب والكنز وهيثم سايكو بيكو ووليد زينجر ورشه مؤمن. يعني بتحيروني في الاسماء. المود رايح النهارده ان انا جعان يا استاذه والله. طب يا باشا قوم كل قوم اعمل لك اكله حلوه كده وانت بتسمعني كده، شغل الراديو كده في المطبخ قوم اعمل لك كده شويه مكرونه ولا حاجه. ده مايكل طبعا. بصراحه بتعملي حاله حلوه في الراديو. ما قلتناش البرنامج الجديد اسمه ايه وهيتذاع امتى؟ ان شاء الله اول ما نستقر والخريطه الجديده تنزل هتعرفوا كلكم. مساء الخير يا ايمو، معاكي احمد فانش من مصنع الامان للشنط الحريمي، عايزين نسمع اغنيه كله طار. دي كله طار في المطار. انتوا المفروض بتقولوا لي ربع الاغنيه وانا اترجم بقى. دي حوده بندق ومحمد شاهين طبعا.

0: السلام عليكم يا أسرة 90-90، أنا أحمد من المنصورة ومتضايق وعايزة أفك ممكن أغنية الحودة بندق. يا سلام، ده طبعا ده عيني، ومن أنا قاعدة هنا ليه عشان تفك؟ أجيب لك حاجة الحودة بندق. حاضر، وإيه اللي مضايقك بقى؟ قولي إيه اللي مضايقك. في طبعا دينودي، صورة جميلة والدعوة حلوة، ومرسي مرسي على كل كلامك الجميل. بتقول لي بقى سعيدة وشريف بيسلموا عليك وبيقولك مفيش أي حاجة هتفارقهم من بعض ويبعد عنهم شر بندق. ماشي. في أغنية عجباني جدا اسمها يزعلوك لعبد الباسط حمودة وعمر كمال. أعتقد أنا عارفة الأغنية دي. تعالى.
1: ربنا يفرحك ويسعدك يا إيمو، زي ما بتفرحينا كل خميس وجمعة في أحلى ساعتين وأحلى موت أغاني، ويا رب الابتسامة ما تفرقش ملامحك أبدا يا حبيبة قلب نودي. وبقول لك أنا بحبك كتير كتير كتير، وربنا يديكي بصي كل ما تتمنيه ويفرحك بولادك. وبجد تحية وتقدير الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، وأنا بقول على إذاعة الغالية إذاعة راديو 90-90 نمبر 1، وهفضل أقول عليها هي اللي بتساعدنا بتفرحنا كلكم حبايبنا. وعايزة أقول لسعيدة والشيف ربنا يبعد عنكم أي شر، وتحياتي للأستاذ عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، ولكي مني مليون تحية وتبركية حب وشكر وتقدير ليكي.
0: مرسي يا نودي، مرسي يا نودي، مرسي يا نودي، مرسي يا نودي على كلامك الحلو. في كمان دي مش أسماء، دي تعويذة. ماشي، الكيش دعوة، خليكي في سعيدة. ماشي، أوكي. طبعا أنا بمسي على موقف سيدي جابر وكل حبايبنا في اسكندرية وحبايب قلبي. زيك يا أستاذة إيمان، عاملة إيه؟ عايزة أمسي على ماما ومكة وصالح ودي لماما اللي هي إيه الفويس. بصوا، حاولوا تبعتوا رسائل قصيرة لأن الفويسات تبقى كبيرة. مساء الخير يا امي، انا شيماء من اسكندريه وعايز اسمع النهارده عيد ميلادي عشان حنين وملك، عيد ميلادهم هما الاثنين. حاضر، حنين وملك، هابي بيرث داي. ربع رساله. ممكن يا استاذه ما انت معانا خميس وجمعه وسبت من 7 ل 10. رساله يا استاذه منى، وفي ربع رساله. ماشي، المهم انا فهمت اول رساله، بس يعني في طلاسم قدامي مش فاهمه منها حاجه. زيك. الحمد لله. أم سليم بتسلم عليكي وجدو علي الغمري. أم سليم يا حبيبة قلبي، أحلى مسا. طيب تعالوا نسمع حاجة بقى إيه، وبعد كده شغل حودة بندق للي زعلان. أنا عارفة أنا مش ناسية، أنا مش ناسية. يلا بينا نسمع بقى إيه. فاكرين المهرجان ده اللي هو أندال أندال أندال؟ يلا بينا.

بما انكم طلبتوا حوضه بندق فانا هشغل لكم حوضه بندق وحكيم الاغنيه الجديده واغنيه كمان روقان من عندي لحوضه بندق. يلا بينا الاغاني الجديده عندنا احنا بس. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-499-94.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: وكله بالاغنيه يفك على الراديو 99. ولسه معاكم امام مختار ومكملين لحد الساعه 9. هابي ويك اند لكل اللي معانا وكل اللي بيسمعنا من العربيه، من البيت، من الورشه، من الشغل، من الموقف. احلى مسا عليكم واجازه سعيده يا رب. نروح بقى للواتساب. بمسي عليك يا ايمان. انا ابراهيم صبره، متقاعد حاليا من الشغل ومستني ربنا يسهل، بس كله بالاغنيه يفك طبعا. ان شاء الله ربنا يكرمك، ومبسوطه ان انا مخلياك مودك بيفك. معلش يا ايمي الوسطى علي الهرم عايز يبعت المسا لورشه محمود الشيخ سيده زينب، وعايز امسي على اخويا الدكش وغندور وعم رضا، والسلام طالع من المستقبل التجمع الخامس. اهلا وسهلا. مساء الخير يا ايمي، عايز اسمع احلى اغنيه لتيتا زهرة. عايزة اسمع بقى احلى اغنية لتيتا زهرة، وعلى فكرة هي بتستنى البرنامج بتاعك معانا يا تيتا زهرة. يا قمر يا حبيبة قلبي، مبسوطة ان انتي بتسمعيني وبتستني البرنامج كمان معانا. حبيبة قلبي ببوسك. انا ميدو ناصف من البحيرة. ربنا يبسطك زي ما بتبسطينا والله. عايزة امسي على اي راجل جدع، وانت كمان جدع فانا بمسي عليك. انا قررت انزل موقف سيدي جابر، معرفش ليه بس حاسس اني هرجع كويس. ده مايكل طبعا. انزل الموقف اهو، في ناس رايحة وناس جاية، بتشوف عالم رايح وعالم راجع. فويسات بقى ايه، مش هسمع فويسات كتير بس مش تعالى يا سيدي.
1: استاذ ايمان احلى مسا عليك يا باشا، منوره كل الدنيا، معاكي تاكسي العاشر من رمضان. الوقفه رائعه بصراحه، بسم الله ما شاء الله، عايزين حاجه العباسط كده. احلى مسا عليك.
0: الله الله، مبسوطه ان انت مبسوط والله العظيم، مبسوطه بيكم ان انتم مبسوطين معايا. احلى ايه، وانا طالب من امبارح اسمع احمد شيبه، يعلم ربنا الحاج منعم سنه. صح صح، دي حقيقه، ما اقدرش انكر، دي حقيقه. دي حقيقة. ماشي حاضر. في كمان عايزة امسي على ماما ومكة وصالح، ودي الماما. فويسات كتير، خلينا نكتب بقى، نكتب نكتب. والله يا استاذة ايمان بتخلي الموت حلو في الساعتين بتوعك دول، والمول مش فاهمة ده المفروض المود مش المول يعني. وبنقعد نرقص وننبسط، وعم فؤاد عمال يرقص. كله بيرقص يا استاذة. مسيلي على الزاوية والدرب الاحمر، ومسيلي على الشيء، ومسيلي على عم سامي الجريء ومنورة الدنيا. انا بحاول يعني اخد من الرسالة اللي انا عارفة اقراها. مساكم وردة، انا عبدو العرباوي من المنيا. احلى 90 90 يا عبدو يا عرباوي، اهلا اهلا بيك وبكل اهلنا في المنيا. طيب انا في اغنيه بقالكوا كتير ما سمعتوهاش، اللي هي عم محمود الليسي، عم يا صياد، تلحقوا تسمعوها بقى. ماشي يلا نسمع منها حته وبعد كده نكمل في الساعه الثانيه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تواصل استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة فرحة مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية. هذا وتعمل المبادرة على المساهمة في تجهيز منزل الزوجية، هذا إلى جانب توفير برامج لتأهيل النفسي والاجتماعي. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا الآن هاتفيا على هوا الراديو 9090 الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة. أستاذ أيمن، تحياتي لحضرتك ومساء الخير في البداية، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم وعلى كافة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ في البداية من الصورة الأكبر، يا ترى إيه الجديد اللي هتقدمه النسخة الثانية من مبادرة فرحة مصر مقارنة بالنسخة الأولى؟
2: بكل تأكيد يعني بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة الرئاسية اللي تمت تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة السيسي، رعاية الأسر الأولى بالرعاية في إطار برامج الحماية الاجتماعية اللي بتتبعها الدولة، ده اللي دعا الوزارة إن احنا نسعى لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بشكل أكثر فيما يخص عدد المستفيدين في النسخة الثانية. فتم إتاحة استقبال الطلبات للبنات وللأولاد، سواء طبعا احنا نستهدف بشكل اكبر الفتيات هم المستهدفين بالنسبه لنا، عشان كده احنا حاطين سقف معالي الوزيره الدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن الاجتماعي اعلنت ان احنا حاطين سقف للمبادره في المرحله الثانيه 4000
1: عريس و 4000
2: مستهدفين 4000 عروسه و 4000 عريس المرحله الثانيه ان شاء الله. وبالفعل احنا بدانا واطلقنا التسجيل من خلال المنصه اللي بيشرف عليها صندوق دعم مشروعات الجمعيات، وبدا بالفعل التسجيل عليها، وعشان كده احنا يعني ده في اطار ان الدوله بتنفذ برامج الحمايه الاجتماعيه بالشراكه مع مؤسسات المجتمع الاهلي من اجل توفير بعض المستلزمات والاجهزه الخاصه بالزواج والمقبلين على الزواج. طبعا شرط اساسي في المتقدمين ان هم يكون يرفق مستند خاص بقسيمة كتب الكتاب او نصف الاقليم، ده من ضمن الشروط الخاصه بالمبادره. احنا بنستهدف الفتيات اللي في سن الزواج، وبالتالي لازم يكون شرط اساسي يكون من حاصلين على الجنسيه المصريه وهم في سن الجواز. والاسر الاكثر احتياجا طبعا رقم واحد على راسهم اسر تكافل وكرامه، المستاجرين تكافل وكرامه.
1: صحيح، وانا كنت هسال حضرتك يا ترى على الجانب المعايير اللي حضرتك تفضلت واشرت عنها، يا ترى مين يقدر يستفيد من هذه المبادره الانسانيه؟ وهل الاولويه لمستفيدي تكافل وكرامه فقط، ولا المبادره نقدر نقول انها مفتوحه لفئات اخرى من الاسر الاولى بالرعايه؟
2: بكل تاكيد المبادره مفتوحه لفئات اكثر من مستهدفين تكافل وكرامة. احنا المستهدفين الأسر الأكثر فقرا أو اللي في احتياج لتوفير طبعا بيحصل تدقيق ودراسة للأسر المسجلة عشان نتأكد من انطباق المعايير الخاصة بيهم. كذلك بنستهدف أبنائنا في دور الأيتام وأبنائنا في الأسر الكافلة اللي تنطبق عليهم الشروط، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة اللي تنطبق عليهم الشروط. دي كلها فئات مستفيده من المبادره، فمن الشرط اساسي ان انا اكون من ضمن اسر تكافل وكرامه.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الاستاذ ايمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزاره التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك. اما الان مستمعينا الكرام، بالعوده مره اخرى لاستكمال ما تبقى لنا من اخبار في هذه الجوله. مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وشددت مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع باكستان ودعمها للجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان أكد أن بلاده لن تكون ساحة لتنفيذ أجندة خارجية، وأضاف البرهان أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجيش السوداني سيخرج من هذه المعركة منتصرا كما أخرج التمرد من الخرطوم ومدن أخرى. جامعة الدول العربية رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة، بما يتيح للرئيس محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور. وأكدت الجامعة العربية أن هذا التصويت يعكس موقفا دوليا واسعا رافضا لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لدراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وعلى جانب آخر، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية. اقتصاديا، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال إن النزاع في منطقة الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم، مشيرا إلى أنه ربما يتم الإفراج عن المخزون الاستراتيجي الأوروبي للمساهمة في خفض أسعار الطاقة. رياضيا، منتخب مصر لناشئي كرة اليد فاز على الكاميرون بنتيجة 35-17 في فين مواجهته ببطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.

خلتنا شوف يوم ما حفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحق حقده مش هسيبه.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
4: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

تسمع ليا وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري، كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكنا بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك اند لكل اللي معايا وكل المبسوطين وكل اللي بيسمعوا راديو 90 90. وقولولي النهاردة مودكو رايح على فين. النهاردة الجمعة، الشوارع لطيفة، مجرد احساس الاجازة بيخليك فرش حتى لو انت متضايق، حتى لو انت عندك حاجة شغلك، مجرد ان النهاردة الجمعة فتحس ان انت عايز تعمل حاجة مختلفة. قولولي مودكو رايح على فين النهاردة وانا معاكو، انا معاكو كده ومعاكو كده. معايا سلمى بعتلي رساله لطيفه قوي من العربيه بتقول لي احنا رايحين حنه صاحبتنا وفرحها بعد كام يوم، واحنا كلنا البنات في العربيه ومبسوطين قوي ان احنا بنسمعكم، شهيصين على الاغاني اللي انت مشغلاها. ما قلتوليش اسم العروسه ايه، بس عموما الف مليون مبروك يا بنات، واللي مش فيكم ما اتجوزتش ربنا يا رب يكرمها ويرزقكم كلكم بالعرسان الحلوه بالعوض الحلو. بما انكم بقى ايه يعني شيل البنات امرات كده، وصورولي بقى وانتم في العربيه بقى وانتم شهيصين وترقصوا كده. والاغنيه دي ليكم يا احلى بنات في العالم، لولا البنات يا ولا لولا البنات. فيديو جامد بقى للحنة والكل.

0: يلا وزغروطة للعروسة سمعوها.
1: عمل
0: يا ولد. اه والله

انا عايز اقول لكم ان انتوا معظم الاغاني اللي بعتوها من ليسي، فمش عارفه عايزه انوع يعني. يعني ما شاء الله عليك يا ليسي. يلا بينا عمر كمال وحمو بيكا.

يا مساء الفل على كل اللي بعتين لي وإهداءات كتيرة وأسماء كتيرة، يعني أتمنى اسمين عشان أعرف أقراهم، يعني صفحة كاملة. طب أقراها إزاي؟ طب فين الضحكة؟ فين؟ طب فين الشهيصة؟ فين؟ عايزة أسمعكم أغاني أكتر تفكوا المود أكتر. انتوا لسه بتسمعوا كله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويكند الكل اللي معايا على الراديو. الواتساب على 010 490 90 40.

ومودك رايح على فين النهارده؟ النهارده الجمعه، اكيد مودك رايح على حاجات حلوه طول ما انت بتسمع كله بالاغنيه يفك. يلا بينا. رحمه محسن والشيله وقعت 2 18 10 8 66، ده تليفوننا. الاس ام اس على 199، الواتساب على 010 490 90 4. الحمد لله ان النهارده المود رايح على الافراح والحنه والخطوبه والعيد ميلادات، يا رب دايما.

في آخر دقايق بقى في حلقتنا النهاردة، عايز أتكلم بقى على يعني شايفة رسائل كتير كده قدامي، ميكس خلاط يعني، اللي هو الناس متضايقة من ناس صحابها، وناس اتغدرت وشافت مواقف صعبة من ناس تانية قريبين منها. أنا عايز أقول بقى كلمتين كده، يعني إيه كلمتين كده في النهاية، بما إن النهاردة قلت مودك رايح على فين، عايز أقول إن إحنا في 2026، ويمكن بقول الكلام ده من السنة اللي فاتت، اسمع يا مايكل كلمتين مهمين. عايز أقول إن إحنا ما بقاش الواحد عنده طاقة إنه يستحمل ناس عندها طاقات سلبية. يعني زمان كده مثلا من 5-6 سنين ولا 10 سنين ممكن تقعد تحرق في طاقة وتسمع مشكلة ده ومشكلة ده وتروح البيت مهموم بصاحبك ومشكلة صاحبك، وتقعد تفكر ازاي تحلله مشكلته اكتر من مشكلتك مثلا. دي جدعانة، مش هقول ان مثلا دي حاجة وحشة، لا دي جدعانة، والصاحب لازم يقف في ظهر صاحبه. بس من كتر الخبط ومن كتر ما الناس بقت تفكر، مش برضو لا للتعميم يعني، ناس كتير يعني اقصد، بعد ما بتكون مثلا يعني انا جات لي مكالمه في احدى الحلقات يعني، ان خد صاحبه وشغله في الشركه اللي هو شغال فيها من كتر ما هو سنده ووقف جنبه، وفي الاخر صاحبي فركش لي شغلي وقلب عليا المدير. فبنشوف نماذج من دي كتير، مثلا واحدة تقف جنب صاحبتها جدا عيانة، تروح لها في نص الليل وتجري وتجيب لها وتعمل لها وتسوي لها، مع خطيبها تعالى صاحبتي بتموت تعالى معايا، ونروح وتقف معاها في المستشفى، بعد شوية تكتشف ان هي قامت بالسلامة الحمد لله عليها وخدت خطيبها. فما بقاش في قصة اللي هو ان انا ان انا هكمل الجملة ماشي. ان انا اضحي بنفسي وبنفسيتي وبشغلي وبفلوسي عشان خاطر الآخرين. أبقى جدع ماشي، أبقى صاحب واجب ماشي، أقف جنب الناس اللي تستاهل إن أنا أقف جنبها. أعتقد إن إحنا لازم نشغل دماغنا شوية، مش نشغل دماغنا على بعض، عشان إحنا أهم حاجة بنشغل دماغنا على بعض، لا أشغل دماغي لنفسي. يعني هل أقف واقفة كده مع نفسي، هل صاحبي ده يستاهل إن أنا أقف جنبه؟ هل مواقفه معايا على مدار السنين بتقول ان هو شهم وجدع ويستاهل؟ طب انا لو عملت كده، لو انا ضحيت بشغلي النهارده وما رحتش عشان صاحبي ما عرفش سخن شويه، طب هل انا لما اترفد من شغلي ومديري لاقيني مش قد المسؤوليه، هل صاحبي ده هينفعني بعد كده؟ ففي حاجات كده لازم اعقل وافكر انا بعمل ايه وعشان مين. يعني لازم نشوف انا الاول، نفسك الاول يعني، لكن ما جريش وخلاص وما ضحيش وخلاص. يعني البنت اللي بتقف جنب خطيبها وتحوش وتعمل جمعيات وتبيع ذهبها وتبيع حاجاتها، انت مش مطالبة تعملي كل الكلام ده على فكرة، وفي الاخر تيجي تعيط لي وتقول لي بعد ما عملت كده وقعدت جنبه 6-7 سنين وضيع لي سنين عمري، وفي الاخر ما عرفش راح اتجوز مين ايوه لان انت ما حبيتيش نفسك اصلا. انا مش بقولك تبقي انانية، بس فكري انا بعمل كده لمين، وهل هو يستاهل ولا لا، بعيد عن الحب. يعني اشغل دماغي شويه، العقل يشتغل شويه، نتكى على العقل شويه، مش كل حاجه مشاعر مشاعر. المشاعر دي بتبقى طالعه نازله، يعني بيقول لك العقل اللاواعي ده عقل شويه مش متزن، فما نعملش كل حاجه بعدم اتزان ونرجع نزعل ان ده اداني على دماغي، وان ده فركش خطوبه بعد 7-8 سنين، وان بعد ما اتجوزت وما اعرفش ايه مامته عملت فيا ايه. طب ما انت من البدايه المشاكل اللي بتجيلي دايما اقول لها هل من البدايه مامته حماتك ما كانتش باينه؟ لا كانت باينه. طب خلاص يبقى انت ما شغلتيش دماغك، يعني انت كنت سكيب بتعملي سكيب لكل المواقف وكل المشاكل عشان انت عايزه ده، عامله زي الطفله اللي ماسكه في لعبه. فلو احنا شغلنا العقل شويه وهدينا القلب شويتين ثلاثه وبقينا نعمل كده بالانس ما بين العقل والقلب، القرار هيطلع بنسبه 80-90% مظبوط. يعني فما تروى شويه كده، ما يبقاش كله تضحيات وكله جري وكله ارمي كل حاجه وارمي نفسي ونفسيتي وفلوسي وحياتي وشغلي. يعني العقل يا جماعه، دول الكلمتين العقلين اللي كنت عايزه اتكلم فيهم في الاخر. سيبكوا بقى ايه عمنا عبد الباسط حموده، كلك عاجبني يا ولا كلك عاجبني. هتوحشوني جدا جدا من دلوقتي للاسبوع اللي جاي، ودايما بكون معاكم ايمان مختار،
كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. وانجوي وهابي ويك اند لكل اللي معايا, وميرسي جدا جدا على كلامكم الحلو من أول دقيقة لآخر دقيقة, وأنا كمان بحبكم جدا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع باكستان ودعمها للجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان أكد أن بلاده لن تكون ساحة لتنفيذ أجندة خارجية، وأضاف البرهان أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجيش السوداني سيخرج من هذه المعركة منتصرا كما أخرج التمرد من الخرطوم ومدن أخرى. منظمة التعاون الإسلامي رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال دورتها 81 عبر رسالة مسجلة، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة غير القانوني بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا في انتقاص من حقوقه المكفولة دوليا. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وعلى جانب آخر، تصاعدت حدة التوترات والاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إدرام النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي، فيما تعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي، وذلك بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. اقتصاديا، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرى مباحثات مع سفير الهند لدى مصر. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاع الاتصالات المصرية. رياضيا، البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي توجت ببطولة قطر كلاسيك للسكواش، وذلك بعد فوزها في نهائي البطولة على المصنفة الأولى عالميا هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوطين. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون.

0: هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالميا لرجال السكواش يتوج ببطولة قطر كلاسيك بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي فيكتور كراون بثلاثة أشواط دون مقابل. برينتفورد يستضيف في 10 من مساء اليوم تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. فريقا إسبانيول وإلتشي يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب مصر لناشئي كرة اليد يفوز على الكاميرون بنتيجة 35-17 وذلك في ثاني مواجهته ببطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم لعام 2026 من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز 46 عالميا ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، هذا إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي أن هذا التقدير الدولي يأتي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما توليها الدولة المصرية من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات، كما يعزز مكانة مصر للطيران كنقل وطني مشرف لمصر على الساحة الدولية. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان أكد أن بلاده لن تكون ساحة لتنفيذ أجندة خارجية، وأضاف البرهان أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجيش السوداني سيخرج من هذه المعركة منتصرا كما أخرج التمرد من الخرطوم ومدن أخرى. منظمة التعاون الإسلامي رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال دورتها 81 عبر رسالة مسجلة، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة غير القانونية منع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا في انتقاص من حقوقه المكفولة دوليا. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لدراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وعلى جانب آخر، تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان، حيث أقدم جيش الاحتلال على إدرام النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومية، فيما تعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. اقتصاديا، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرى مباحثات مع سفير الهند لدى مصر. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاع الاتصالات المصرية. رياضيا، البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالميا لرجال سكواش توج ببطولة قطر كلاسيك بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي فيكتور كراون بثلاثة أشواط مقابل دون مقابل. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: اتقل حلوة وتحبها سحب السموم
1: دي طلبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك
0: بقى بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفقي على الراديو 90 90

حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. مساء الفل عليكم يا سماعة الراديو في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة من ملوك الكورة. برنامجنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما تعودنا برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. احنا خلاص في آخر أيام الدوريات في العالم كله، قبل بقى التوقف الدولي الطويل جدا من 21 سبتمبر، يعني ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي لحد يوم 6 اكتوبر المقبل ان شاء الله. فترة توقف دولي طويلة هيكون فيها منافسات للمنتخبات في كل مكان في الدنيا. عندك مثلا منتخبنا الوطني وبداية تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس الامم الافريقية اللي هتكون الصيف المقبل ان شاء الله، وعندك كذلك في كل مكان في الدنيا بطولة التصفيات برضو المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، وعندك بطولة الدوري الأوروبي، عندك حاجات كتير جدا، عندك كأس الخليج في آسيا، كأس الخليج العربي، المنتخبات العربية الشقيقة عندهم بطولة من البطولات المحببة جدا ليهم كأس الخليج، هتكون بإذن الله يوم 23، تنطلق 23 سبتمبر وهتستمر منافساتها حتى يوم 6 أكتوبر المقبل. فترة توقف دولي طويلة جدا زي ما بقولك، منتخبنا هيبدأ فيها المباريات، مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية زي النهاردة كده. الجمعة الجاية البداية هتكون في مواجهة أنجولا على استاد القاهرة، والمباراة الساعة 10 بالليل. أنا شخصيا وبقول لكل سماعة الراديو اللي بيسمعونا دلوقتي، أتمنى أن جمهور مصر العظيم يملى استاد القاهرة الدولي في كل مكان فيه، ما يكونش في كرسي واحد فاضي في استاد القاهرة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في مواجهة منتخبنا ضد منتخب أنجولا. طبعا أولا عشان أهمية المباراة وأهمية الفوز فيها بإذن الله، ثانيا تحية اللعيبة، تحية الجهاز الفني على الأداء اللي شرفونا به في المونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وخروجنا مرفوعين الرأس من دور الستاشر أمام المنتخب الأرجنتيني. فهتكون فرصة حلوة، أول لقاء بمباراة دولية مهمة جدا، مباراة منتخبنا أمام أنجولا، فرصة حلوة للجماهير المصرية أن هي تلتقي بلاعبتنا وبالجهاز الفني وبالمنتخب في هذه المباراة إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. زي النهاردة هتنطلق المباراة الساعة 10 بالليل. طيب تعال أقولك كده قبل ما ندخل في التفاصيل اللي معانا، معسكر منتخبنا بدأ خلاص، لكن النجوم المحترفين هينضموا للمنتخب يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله يوم 21 سبتمبر، وهو الميعاد اللي محددة الفيفا لبداية فترة التوقف الدولي. عندك خمسة من نجوم المحترفين في أوروبا عندهم مواجهات مهمة قوي في خلال الساعات القليلة المقبلة، مواجهات مفصلية، مواجهات من العيار التقيل جدا جدا. وحظ بقى العميد الكابتن حسام حسن ان لاعبتنا هيكونوا جايين من مباريات مهمة، فدخلين في الفورمة مستعدين بشكل كبير. اولهم على الاطلاق اللي لازم نبدأ بيه اسطورتنا محمد صلاح، عنده مباراة مهمة جدا بكرة في الدوري التركي مع نادي جالاتاسراي، المباراة هتكون الساعة 8 بالليل بكرة ان شاء الله السبت. وترابزونسبور ترتيبه انتوا عارفينه، يعني ترتيب سيء جدا في الدوري التركي، وتكلمنا عن الموضوع ده اكتر من مرة هنا في برنامجنا، ان بالمستوى الحالي لترابزونسبور اعتقد انه صعب جدا المنافسة على الدوري التركي، يكفي بس ان هم يكونوا من التوب فور ان شاء الله ويصلوا لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل، علشان نشوف صوالات وجولات لنجمنا بإذن الله محمد صلاح الموسم اللي جاي مع ترابزونسبور في دوري أبطال أوروبا. المهم إن ترابزونسبور بكرة هيواجه جالاتاسراي الساعة 8 بالليل. ترابزون في المركز التاسع في ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، يعني من 5 مباريات فاز مرتين وتعادل مباراة وتلقى هزيمتين، ده ترتيب ترابزونسبور التركي في الدوري التركي. فادي محمد صلاح عنده مباراة مهمة جدا بكرة ان شاء الله. عمر مرموش بكرة برضو الساعة 2:30 عصرا مواجهة من العيار التقيل جدا جدا، توتنهام بيستضيف استون فيلا، توتنهام اللي جماهيره في المدرجات اصبحت دلوقتي بترفع لافتات ان هم نفسهم ان فريقهم مجرد يحرز هدف في الدوري الانجليزي. انت متخيل داخلين على الجولة الخامسة في الدوري الانجليزي وصرفوا 400 مليون جنيه استرليني، وتوتنهام حتى الان لم يحرز هدف واحد
في منافسات الدوري الإنجليزي. فالمباراة ليها أهمية كبيرة. تلقوا خسارة من يومين أمام ليفربول في الكرباو 3-1 وهزيمة تقيلة جدا، وشفنا مرموش شارك في المباراة، لكن توتنهام قليل الحيلة جدا وتلقى خسارة تقيلة من ليفربول 3-1. فعندنا مرموش بكرة إن شاء الله الساعة 2:30 هيواجه أستون فيلا. حمزة عبد الكريم مع برشلونة بكرة الساعة 10 بالليل إن شاء الله وقت برنامجنا هنا ملوك الكرة حلقة بكرة. برشلونة عنده مواجهة برضو مهمة جدا أمام إشبيلية، لكن حمزة زي ما أنتوا عارفين ما شاركش في الدوري الأسباني حتى الآن غير لدقائق قليلة جدا، وبإذن الله نتمنى نشوفه بكرة وحتى لو لدقائق قليلة برضو، وهي بدايات وبعد الفرحة بأن هو مد تعاقده حتى 2030 مع برشلونة. هيثم حسن عنده مباراة قمة في الدوري الاسكتلندي، سيلتيك أمام رينجرز، مباراة من كلاسيكيات كرة القدم في الدوري الاسكتلندي. المباراة هتتلعب يوم الحد اللي جاي إن شاء الله بعد بكرة، فدي كمان هيثم حسن جاي من مواجهة تقيلة جدا عشان ينضم لمنتخبنا. محمد عبد المنعم عنده مباراة يوم الحد الساعة 6:15 مساء، نيس الفرنسي مع ليل في إطار منافسات الدوري الفرنسي، برضو مباراة تقيلة جدا. فريق ليل أحد الأندية القوية جدا في الدوري الفرنسي، فأدي عندك خمس محترفين إن شاء الله يوم الاثنين ينضموا لمنتخبنا بعد معارك طاحنة لأنديتهم في بطولات ومنافسات الدوريات الكبرى. هتبقى أربع محترفين: حمدي فتحي، رامي ربيعة، إبراهيم عادل، حسام عبد المجيد في لودوغريتس البلغاري، ان شاء الله برضو هينضموا يوم الاثنين لمنتخبنا علشان تكتمل القائمه ويبدا بقى الاستعداد لمباراه منتخبنا امام انجولا يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. طيب كان لازم ابدا مع منتخبنا واخر التفاصيل واخر الاخبار كده. تعالوا نبدا حلقه النهارده من ملوك الكوره، معانا فيها تفاصيل كتيره جدا. عايز اقول لك في البدايه على السؤال اللي موجود على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك عشان ندردش فيه كده مع بعض على مدار الحلقة. جوائز الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول خلاص اقتربت على الأبواب إن شاء الله في اكتوبر المقبل يوم 26 حفل جوائز البالوندور. فبدأت كده في ملوك الكرة كل أسبوع أسألك عن الأفضل في كل مركز. تعالوا النهاردة نروح على حراسة المرمى. رتب لي كده من وجهة نظرك أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم في يعني إيه براحتك، عايز تتكلم عن الموسم اللي فات، عايز تتكلم النهاردة، أفضل ثلاثة حراس مرمى من وجهة نظرك قل لي براحتك تماما ترتيبك، سواء على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. ويلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. طيب مصطفى محمد في الدوري التركي كان بيلعب مباراة من شوية انتهت يعني قبل بداية برنامجنا بدقائق قليلة جدا، قاسم باشا أمام كونيا سبور، ومصطفى محمد شارك في الشوط الثاني في الدقيقة 74 لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي. ومصطفى محمد يعني الدقائق ومشاركاته مع كونيا سبور بدأت تزيد، يعني كان بينزل في الدقيقة 83-84 النهاردة نزل في الدقيقة 74، يعني نتمنى له التوفيق إن شاء الله ويرجع ويسجل أهداف ويكون من ضمن عناصر منتخبنا في التوقفات والمعسكرات المقبلة. عندك البايرن بيلعب دلوقتي في البوندسليغا 3-0 على يونيون برلين، اكتساح طبعا، والبايرن انتوا عارفين من كل كام سنة في البوندسليغا ممكن يروح منه دوري، فدي حاجة أصبحت طبيعية ومألوفة جدا جدا. في الدوري الإنجليزي بدأت دلوقتي مباريات الجولة الخامسة، برينتفورد في مواجهة تشيلسي، ومباراة من العيار التقيل جدا بالنسبة لتشابي ألونسو مع تشيلسي. برينتفورد معروفين طبعا الأوت الطويل اللي يعني بنشبهه كده بركلات الجزاء بالنسبة لهم، أو الطويل والدربكة وبيجيبوا منها أهداف كتيرة جدا، فمباراة صعبة وتقيلة جدا لتشيلسي هنتابعها بكل تأكيد معاكم النهاردة في ملوك الكورة. هنتكلم النهاردة دوري إنجليزي، دوري أسباني، التوقف الدولي، عايزين نشوف كده الأفكار في أوروبا، يورجن كلوب، زين الدين زيدان، وتفاصيل كتيرة جدا معانا النهاردة في ملوك الكورة. يلا نبدأ حلقة النهاردة، بعد الفاصل نبدأ على طول كلامنا في الكورة، ومعاكم محمود الفقي وملوك الكورة على هوا الراديو 9090.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا متابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات، سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. عايز أفكرك بسؤال الحلقة النهاردة اللي هندردش فيه كده مع بعض على مدار الحلقة. قل لي كده من وجهة نظرك ترتيبك لأفضل 3 حراس مرمى في العالم حاليا. والأفكار كتير والأسماء المطروحة حتى الآن من سماعة الراديو كتير جدا، ما بين طبعا إيميليانو مارتينيز، كورتوا، دوناروما، سيمون، وراية حارس الأرسنال، أسماء كتيرة جدا. لكن في النهاية خالص الترتيب يرجع ليك أنت، رتب لي 1 2 3 أفضل 3 حراس مرمى في العالم الآن. تعالوا نرحب بصديقي العزيز حسام مجدي المحلل الرياضي. يا صديقي منور ملوك الكورة.
2: يا أستاذ محمود يا مساء الفل على حضرتك وعلى كل مستمعين الراديو 90 90 وبرنامج ملوك الكورة، ويا رب نكون ضيوف وفاس.
1: ربنا يخليك يا صديقي منور. تعالى نبدأ على طول من الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي وبداية الجولة 5 بيتلعب دلوقتي برينتفورد مع تشيلسي، لكن أنا عايز أكلمك على الأهم بالنسبة لنا، عمر مرموش. وبعد الانتقال لتوتنهام انا كنت بقول في بداية الحلقة النهاردة ان جماهير توتنهام بترفع لافتات في المدرجات، حتى بتتمنى ان فريقهم اللي اتصرف عليه 400 مليون جنيه استرليني يحرز حتى هدف واحد في الدوري الانجليزي. عندهم الساعة 2:30 عصرا بكرة ان شاء الله مباراة في غاية الاهمية قبل التوقف الدولي امام استون فيلا. شايف ازاي المباراة دي؟
2: هي مباراة بغاية الأهمية وبغاية الصعوبة للأسف. يعني هو توتنهام زي ما حضرتك قلت، يعني لحد دلوقتي في الدوري الإنجليزي توتنهام ما سجلش ولا ماتش، لعبنا 4 ماتشات ما فيش ولا هدف من توتنهام. ودع الكاس كابيتال 1 على يد ليفربول. فتوتنهام هو بدايته يعني صادمة جدا السنة دي. هو طبعا من السنة اللي فاتت هو بيعاني، ولكن بعد التدعيمات والصرف اللي حصل ده كله السنة دي، فمش دي البداية اللي كانت منتظرة من توتنهام نهائي. لا، الدنيا مش ماشي احسن حاجه، ديزيربي مش ماشي احسن حاجه. طبعا مرموش، احنا اتكلمنا في قصه مرموش ان هو يعني مرموش في النهايه هو محتاج بس يرفع من على نفسه الضغط، ولكن هو في النهايه مش هنقدر نلوم على مرموش في حاجه، لان هو المنظومه كلها مش ماشيه كويس. يعني رغم كل التدعيمات الهجوميه اللي الفريق عملها والقتال اللي هو قتله علشان يدعم هجومه، وحتى يعني لما حصل خلاف مع اهم لاعب عندهم يعتبر في خط الهجوم ريتشارلسون، الفريق ما اهتمش قوي والدنيا عادي، وقالوا ان هم هيوافقوا على بيعه وبعدين قعد دكه بعدين ما لعبش معهم. فالدنيا بالنسبه لهم ممكن تبقاش فيها مشكله في خط الهجوم، ولكن المنظومه كلها مش كويسه، فما نقدرش نلوم على مرموش قوي. ولكن لسه انا مصمم برضو ان مرموش هو محتاج بس يرفع من على نفسه الضغط، ما يبقاش هو طبعا لازم يسجل هدف، ولكن ما يبقاش
1: انا شفته تركيزه كده في مباراه الكاس امام ليفربول. شفته عصبي جدا بصراحه.
2: بالظبط، بان بدا يبان. يعني احنا كنا اتكلمنا من فتره على الموضوع ده بس كانش باين. يعني كان باين ان هو ممكن يبقى فيه نوع من الانانيه ان هو عايز يسجل بس، ولكن بدا يبان الضغط عليه في العصبيه فعلا زي ما حضرتك قلت في ماتش ليفربول. هو متعصب ومشدود وبرده مركز على انه يسجل. في بعض اللقطات اختارت مثلا انه يسدد، فزمايله في الفريق بان عليهم لما الكاميرات جت عليهم مثلا الانزعاج من الموضوع ده، اللي هو كان ممكن تمريره تحل الموضوع، كان ممكن تصرف تاني يحل الموضوع. فهو مرموش لازال مضغوط، انا شايف ان هو لازم يرفع الضغط تمن عليه، وفعلا لو رفع الضغط انا واثق مرموش هيفرق بشكل كبير جدا.
1: طب ايه الحل لو لا قدر الله توتنهام خسر بكره؟ انا بقول لا قدر الله لان انا مع عمر مرموش اصبحت مشجع لتوتنهام. لو حصلت الخساره بكره قبل التوقف الدولي ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ممكن اداره توتنهام تفكر في اقاله ديزيربي، ولا الموضوع ده امر مستبعد؟
2: هو المفروض ان هو امر مستبعد، بس هنتكلم صح هو هيكون القرار الانسب. يعني هو امر مستبعد لان هم شايفين ان ديزيربي هو اللي انقذ الفريق السنه اللي فاتت. عمر ما كان في مدرب ممكن يجازف في الوقت اللي جه فيه ديزيربي السنه اللي فاتت علشان ينقذ الفريق، والفريق شبه خلاص كان هبط، يجي وانقذه وانقذه من الهبوط، والسنه دي عمل التدعيمات اللي هو عايزها، فهم حاطين عليه امال كبير جدا.
1: بس احنا ما بنشوفش لا دفاع ولا هجوم، ما بنشوفش جمله واحده في الملعب.
2: مش منظم، والفريق 3 خطوط مفككين، خط دفاع وسط هجوم مفككين، ما فيش حاجه باينه للثلاث خطوط، رغم ان الثلاث خطوط فيهم عناصر مميزه جدا جدا جدا, جدا. فليه ما فيش حاجه باينه؟ لا دي غريبه جدا، ولكن زي ما قلت لحضرتك، بس انا اعتقد ان القرار الانسب هو اقاله ديزيربي لو لا قدر الله فعلا توتنهام خسر بكره، خصوصا ان الماتش صعب جدا بكره. هتبقى انت لعبت 5 ماتشات من بدايه الموسم ما حققتش حاجه، ما سجلتش ولا هدف واحد، خرجت من بطولة من أول ماتش فيها، فأنت خلاص ما هو يعني مش هنستنى برضو الموسم الجاي لما نلاقي الفريق خلاص بيهبط فأبدأ أغير وأبدأ أجيب، والفريق يهبط وأبدأ أغير في آخر لحظة.
1: خلي بالك يا صديقي كمان إن أستون فيلا رايح بكرة الملعب توتنهام ومعاه نقطة واحدة، وأوناي إمري برضو في موقف لا يحصد عليه.
2: بالظبط، أوناي إمري بدأ الموسم السنة دي بشكل ممكن مش أفضل حاجة اللي تعودنا عليها من إمري، ولكن هيكون الماتش بالنسبة له بكرة يعني للأسف طبعا هو هيكون ماتش سهل من وجهة نظره، فهو مش هيكون رايح وناوي يستسلم ان هو يطلع بثلاث نقط، مش ان هو يتعادل حتى، هو ناوي يروح يطلع بثلاث نقط، لانه بالنسبة له برضو توتنهام خصم باللي بيشوفه السنة دي هو خصم ضعيف، ويهدي فرصته قبل التوقف ان هو يصلح شكل الفريق الموسم ده. فهي خلاص هو داخل الماتش هو اكيد تركيزه على الفوز بس، وأستون فيلا فريق صعب يعني رغم بدايته السنة دي ممكن ما تكونش افضل حاجة، ولكن هو لسه لا يزال فريق صعب، ولا يزال توتنهام في موقف ضعف، فهو لا هيبقى ماتش صعب جدا على توتنهام.
1: انا حاسس كده متوقع فوز أستون فيلا،
2: انا حاسس
1: حسيت من كلامك.
2: للأسف يعني انا شايف الماتش يعني لما شفت ماتشات الجولة الخامسة بعد ماتش الكاس بتاع توتنهام، فقلت اشوف بقى ان توتنهام عنده مين طيب الماتش الجاي هيصالح بيه الجماهير، لقيت أستون فيلا بصراحة ما انبسطتش يعني. لا طيب. ماتش صعب.
1: الساعة 5 في مباراة مهمة جدا، برايتون بيستضيف الأرسنال حامل اللقب، والأرسنال كما يقول كل محللين كرة القدم في العالم هو الفريق الأكثر تكاملا وانسجاما في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبرايتون القادم من فوز عريض جدا على كوفنتري سيتي في مباراة في غاية الصعوبة، شايف ازاي المباراة دي؟
2: أرسنال زي ما حضرتك قلت هو فريق، هو السنة دي أنا شايف أرسنال السنة دي طبعا ده كلام بدري جدا طبعا، بس ولكن أنا شايف أرسنال بنسبة كبيرة هو بطل الدوري الإنجليزي السنة دي. هو أكتر فريق مستقر السنة دي، هو تقريبا من الكبار، هو الوحيد اللي مغيرش مدربه أو دخل بالمدرب اللي هو بتاعه من سنين. ما فيش تغييرات كتيرة في شكل الفريق، ما فيش عناصر مهمة كتيرة رحلت غير اسمين أو ثلاثة، وعمل تدعيمات كويسه، فارسنال شايفه متماسك جدا وجاي من بطل من جاي من كونه بطل دوري الانجليزي،
1: وبيعرفوا يكسبوا حتى لو مش في حالتهم.
2: لا هو فريق السنه دي متكامل يعني، انا شايف ارسنال فريق السنه دي متكامل وبيلعب كوره جميله جدا، وهو الوحيد اللي متماسك زي ما قلنا من الناحيه الفنيه عن باقي الفرق. باقي الفرق لسه بتدور يعني، على فكره ما هو مانشستر سيتي نفس الكلام نفس عدد النقاط وكل حاجه، ولكن احنا مش شايفين مانشستر سيتي اللي احنا عارفينه.
1: صح،
2: فانت متوقع ان في اي وقت مانشستر سيتي اللي احنا بنشوفه ده هيقع. مش شايفين تشيلسي، تشابي الونسو عامل شغل كويس وكل حاجه، بس مش ده تشيلسي، مش شايفين مانشستر يونايتد، ليفربول لسه، فهو لسه ما كل الفرق بتحاول تشوفها، وكل الفرق لسه ما عندهاش الاستقرار الفني بتاع ارسنال. فارسنال فرصه كويسه جدا في الماتش ده. برايتون زي ما حضرتك قلت هو جاي من فوز عريض وماتش هيكون صعب طبعا، وهيكون الماتش صعب على ارسنال، لان برايتون برضو دايما بيكون خصم صعب وعنده عناصر مميزه، ولكن انا شايف لا هو فرص ارسنال اكبر بشكل كبير جدا، شايف ان هو الاقرب للفوز. وماشي بشكل كويس جدا جدا جدا، لو ارتيتا استمر على المستوى ده السنه دي انا متوقع يبقى بطل الدوري الانجليزي للمره الثانيه، ومتوقع انه يعمل حاجه كمان في دوري ابطال اوروبا.
1: طيب دول كده أهم مباراتين بكرة في مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. تعال نطلع كده بسرعة على الدوري الأسباني. أشبيلية بكرة بيواجه برشلونة الساعة 10 بالليل وقت حلقة بكرة من ملوك الكورة، لكن السؤال اللي بيبقى في ذهن كل عشاء نادي برشلونة، هل النسخة الحالية لبرشلونة مع هانز فليك هي الأقوى على الإطلاق اللي ممكن تحقق الحلم وترجع دوري أبطال أوروبا لكاتالونيا؟
2: برشلونة السنة دي هي فريق مرعب يعني. برشلونة السنة دي مع هانز فليك قد يكون زي ما حضرتك قلت أفضل في نسخة من برشلونة من سنين يعني، مش هنقول الأفضل طبعا لأن في فترات كتيرة عدت على برشلونة مرعبة، ولكن برشلونة السنة دي هو مرعب لدرجة مش قادر استوعبها. ليه؟ لأن برشلونة السنة دي هو كان بيدور على مهاجم لحد نهاية الميركاتو وبداية الموسم، هو بيدور على مهاجم. صح. مش لاقي مهاجم بعد رحيل ليفاندوفسكي وبعد رحيل فران توريس، وفضل فترات كبيره جدا جدا جدا بيتخانق على الفاريز وبيحاول يجيبه، وبعدين حط بدايل، بعدين كان في حمزه بديل، فهو كان الفريق انت تدخل الموسم طبعا جماهير برشلونه مخضوضه ان الهجوم بتاعها

0: لا هو فريق مرعب جدا، حتى يعني من الخصوم بتاعته نفسهم اعترفوا بده. لويس جارسيا مدرب اشبيليه اعترف بده وقال انا شايف برشلونه السنه دي فريق مخيف جدا. ده استعان بكلام سيسك فابريجاس برضو في التصريحات دي،
1: بس
0: فانا
1: انا عايز
0: بتفق
1: اختلف
0: معاه
1: معاك يا صديقي
0: من ناحيه.
1: من ناحية ان برشلونة برضو في المباريات اللي في الدوري الاسباني حتى الان كلها كانت فرق من اللي عادي ممكن تشيل 5-6، لما يصطدم في دوري ابطال اوروبا بالارسنال او باريس او انت هتشوف دفاع ضعيف، ده رأيي.
0: بالظبط، لا دي حقيقة، دي حقيقة. هو في النهاية برشلونة المنافسة طبعا كده كده في الدوري الأسباني غير دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة عنده فعلا مشاكل دفاعية بتبان حتى في الدوري الأسباني، ولكن هو قوته الهجومية، وزي ما حضرتك قلت إن هو بيلعب فرق مش أعلى حاجة ومش أفضل حاجة، فهو بيبان إن هو مرعب جدا هجوميا،
1: صح.
0: ولكن دفاعيا هو لو واجه فريق تكتيكيا قوي، فريق زي ما حضرتك قلت لاعب أرسنال، لاعب الريال حتى في الكلاسيكو، لاعب اتليتيكو، فهيكون في خصم صعب، لا هتكون في مشاكل اكيد، لان هو دفاعه مش افضل حاجه، وهو الفريق كان عايز يدعم الدفاع برضه، ولكن كان اهتمامه بشكل اكبر في الهجوم بسبب ان هو خسر 2 لعيبه ومعوضهمش، فكانت ديت طبعا عامله له مشاكل. ولكن انا برجح طبعا في ماتش اشبيليه برجح كفه برشلونه في دوري الابطال. يعني برضه هيكون الموضوع صعب، ممكن ما يبقاش بنسبة مثلا نقول ان هي بنسبة 90% برشلونة هو هيكون مرشح مثلا للفوز، هو برشلونة مرشح، ولكن مش بالنسب القوية، لان هو في النهاية دوري الابطال بيختلف، ولو وصل في الادوار اللي قدام الاقصائية لفريق صعب، لا هتبان مشاكله الدفاعية، وممكن ما تبقاش برضو ايه هو اكتر فريق متكامل او اكتر فريق يستحق اللقب.
1: انطباعك ايه لما شفت حمزة عبد الكريم مع لابورتا في تمديد التعاقد ل 2030 وتغيير الشرط الجزائي، ولما قال التصريحات بتاعته وكل وسائل الاعلام كانوا واقفين قدامه، هذا الشاب الجميل اللي بنتمنى له يا رب التوفيق، كان انطباعك ايه يومها؟
0: لا حمزة احنا بنعيش معاه حلم جميل جدا، يعني حمزة علشان كمان احنا هنشوف حمزة من وهو صغير، على عكس مثلا صلاح، احنا شفنا صلاح نجم في ليفربول في سن صغير، ولكن ما كانش في نفس سن حمزة ده، شفنا النني، شفنا غيره كتير، ولكن حمزة مع فريق زي برشلونة احد اكبر فرق العالم ان ما كانش الاكبر، بنشوفه في لحظات زي دي بيجدد عقده مع برشلونة، بيتمدد له عقد، بمعنى ان هو خلاص كانوا جايبينه كلاعب ناشئ. احنا شفنا كتير جدا برشلونة بيجيب لعيبه في الاكاديميات بتاعتها من افريقيا بالذات، واللاعب ده بيتعمل عليه الضجه الاعلاميه اسبوع 2 شهر 2، بعد كده اللاعب ده ممكن ما تسمعش عنه حاجه تاني، ممكن تسمع عنه وبيروح نادي تاني اعاره او حاجه. حمزه كان حاجه خياليه جدا بالنسبه لي، يعني هو ما شاء الله طبعا بتشوفه مره واحده النادي متمسك بيه، ده كمان يعني لما طلع تقرير قالوا ان فيليك ما كانش عايز يلعبه في اول الموسم والميركاتو شغال عشان
1: خايف
0: خايف
1: عليه،
0: الانديه يشوفه،
1: صح.
0: فهي كان مدى صحة التقرير من عدمها، ولكن فكرة ان اتقال في اسبانيا الكلام ده، لا هو حمزة بيعيشنا لحظات يعني خيالية. طبعا لسه مستنيين بقى تألقه ان شاء الله
1: إن شاء
0: وتسجيله
1: الله.
0: للاهداف ونجاحه مع برشلونة، بس انا شايف لا متوقع لحمزة مستقبل باهر جدا.
1: بإذن الله.
0: النادي برشلونة بالذات احنا عارفين برشلونة في المواهب ما بيهزروش، يعني ما بيؤمنوش بموهبة الا لو فعلا اللاعب ده عنده موهبة حقيقية وهيأثر معاهم، واحنا شفناها طبعا مع لامين يعني.
1: طبعا. طيب ديربي مدريد يوم الحد، المباراة المنتظرة، أتلتيكو مدريد بيستضيف على المتروبوليتانو بيستضيف ريال مدريد. المباراة دي كل موسم بنستناها سواء في الذهاب أو في العودة. قول لي كده انطباعك عن المباراة دي، وأول اختبار صعب جدا جدا لجوزيه مورينيو مع ريال مدريد.
0: هو الماتش طبعا احنا هنستناه بعيدا عن الفنيات اللي في الملعب، احنا مستنيين لقاء مورينيو وسيميوني.
1: طبعا.
0: ده يعني لقاء لوحده على الخطوط،
1: لقاء
0: غير الماتش ده
1: العمالقة.
0: ديربي، ديربي لوحده شغال بره يعني. مورينيو للاسف احنا بنشوف في ريال مدريد الاجواء ورديه جدا، بس في وقت الانتصارات مع اول تعثر الدنيا ما بتبقاش حلوه في ريال مدريد، وده شفناه في ريال بيتيس، يعني
1: صح
0: لما
1: صح.
0: خسروا من ريال بيتيس الدنيا كلها اتقلبت. مورينيو نفسه من بعد ما كانت الجماهير فرحانه بيه والصحافه هناك فرحانه بيه، مرة واحدة تعرض لانتقادات شديدة ان هو بيفضل لعيبة على لعيبة، شفنا لقطات مش كويسة، شفنا فينيسيوس واللقطة بتاعته معاه، فهو ريال مدريد داخل تحدي قوي المرة دي، لان ده اتلتيكو بقى الديربي وقبل التوقف الدولي، فهل بقى هتقدر تكسب الديربي فتدخل وانت مرتاح بعد كده، رغم ان انت طبعا عندك برشلونة هو مكتسح وفارق وكل حاجة، فانت عايز تلاحق برشلونة علشان الجماهير تدخل ال فترة التوقف مرتاحة على الأقل، بس أنت رايح تلاحقه مع الديربي. سيميوني على الناحية التانية كان داخل الموسم عنده خناقة كبيرة جدا بتاعت ألفاريز، عنده توتر كبير في الفريق، أنا عندي لاعب عايز يمشي اللي هو أهم لاعب، هو دلوقتي في المركز الرابع.

0: نتائجه ممكن تكون متوسطة. هو أتلتيكو زي ما هو أتلتيكو يعني مفيش فروقات كبيرة، ولكن ريال هو اللي داخل بتحدي كبير، لأن زي ما قلت لحضرتك هو مع أول تعثر الريال بيقلب فيه الوضع بشكل كبير جدا جدا. بتبدأ تطلع انتقادات جديدة وغريبة، بس هي مع أول تعثر.
1: توقعك إيه يا صديقي؟
0: توقعي أنا شايف ريال مدريد،
1: ريال مدريد يكسب.
0: أوه.
1: أنا متوقع تعادل، مش عارف ليه.
0: هو ماتش شكله يخلص تعادل، بس أنا حاسس ريال مدريد أكتر.
1: طيب تعال نروح شوية كده للتوقف الدولي، التوقف الدولي في أوروبا ومع بداية دوري الأمم الأوروبية وظهور مدربين جداد للمنتخبات الأوروبية كلنا مستنيينهم بصراحة. أنا عن نفسي مستنى أشوف يورجن كلوب مع ألمانيا، مستنى أشوف الأسطورة زين الدين زيدان مع فرنسا. قول لي كده أهم الأخبار وقول لي كمان أهم المباريات.
0: يلا بينا. احنا عندنا طبعا اهم 5 مدربين احنا مستنيين نشوفهم، طبعا خلاص هم دول الجداد من بعد كاس العالم لحد اول فترة توقف دولي مع المنتخبات. هو طبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمة كلوب مع المانيا، زيدان مع فرنسا، خورخي جيسوس مع البرتغال، شافي هرنانديز مع هولندا، باتريك فييرا مع السنغال.
1: صح.
0: فاحنا مستنيين مدربين مميزين جدا جدا جدا، وكمان مستنيين ماتشات قوية جدا في الجولة الأولى بالذات، في مثلا هولندا ضد ألمانيا، إيطاليا ضد بلجيكا.
1: حلوة هولندا مع ألمانيا قوي
0: طبعا. في إيطاليا وبلجيكا، في تركيا ضد فرنسا، في إنجلترا ضد أسبانيا. فالجولة الأولى فيها ماتشات صعبة جدا جدا جدا، وكمان القوائم من قبل ما الماتشات تبدأ، القوائم واختيارات المدربين الجداد دول بالتحديد فيها مفاجآت كبيرة جدا وفيها قرارات جديدة.
1: يعني أنا سمعت إن يورجن كلوب عمل قائمتين للمنتخب في واقعة غريبة جدا.
0: بالظبط، دي مفاجأة من كلوب، عامل حاجة جديدة جدا ان هو في قائمتين بيتعلنوا للتوقف الدولي اللي جاي واللي بعده. يعني دي حاجة جديدة ما شفناهاش طبعا قبل كده. ليه وجهة نظر فيها نوعا ما، ان هو بيدي فرص لده ولده، بيعمل في القائمتين. احنا لاحظنا ان في القائمتين خلط بين الخبرات والعناصر الجديدة.
1: صح.
0: في القائمتين ومفيش لاعب واحد اتكرر في القائمتين غير لاعب واحد هو الحارس دامن. بس ده اللاعب الوحيد اللي اتكرر في القائمتين. يعني هو عامل قائمتين مفهومش لاعب واحد مكرر غير الحارس. وعامل قائمتين في مزج كبير جدا بينهم بين الخبرات والعناصر الشابة. انا شايف وجهة نظر كلوب في القصة دي، ان هو اول ما جه اتقال تقارير كتيرة ان هو هيستبعد العناصر القديمة وهيبني منتخب جديد، هيستبعد كيميتش شنان الكلام ده، هيستبعد تيرشتيجن. فكلوب ده ينفي كل ده، لا انا جاي وبدي الكل فرصته، هو الكل عنده فرصة يشارك والكل عنده فرصة يقدم نفسه. عندنا 4 ماتشات، 2 هنا و2 في التوقف اللي بعده، فكل واحد عنده فرصته يثبت نفسه.
1: مين طيب وزيزو في فرنسا ايه الجديد؟
0: زيدان برضو نفس الكلام، زيدان داخل بشكل حازم جدا. طبعا ايه شخصية زيزو احنا عارفينها من زمان
1: طبعا.
0: داخل بشكل حازم جدا في فرنسا. احنا كنا بنشوف دايما منتخب فرنسا بيتميز بلقطة كده لما المعسكر بيبدأ، ان اللعيبة بتيجي بيكون الصحفيين موجودين، وحاجة اشبه بعرض الازياء كده شوية.
1: صح.
0: زيدان لغى القصة دي خالص، قال ان الصحفيين ما يبقوش موجودين في المعسكر من وقت مبكر كده، ان اللعيبة طبعا هو مش هيتحكم في اللعيبة، ولكن هو قال ان الصحفيين ما يبقوش موجودين واللقطة دي ما تحصلش تاني. قائمته قائمة موحدة للمواجهات بتاع تركيا وبلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم. يمكن اللي فيها بعض الغيابات أو الاستبعادات اللافتة زي مالو جوستو بتاع تشيلسي، أوريان شاوميني لعيب ريال مدريد، نجولو كانتي فنربخشة، لوكاس هرنانديز باريس سان جيرمان. فكان في استبعاد ده، يعني لا في نجوم هو استبعدهم. وفي كمان وجوه جديدة موجودة زي جيرمي جاكي ولوكا داكونيا، ففي وجوه جديدة وفي استبعادات قوية. وفي حزم زي ما بتقول التقارير في فرنسا، في حزم كبير جدا من زيدان في الاختيارات، وفي حزم كبير جدا من التعامل مع الصحافة والتعامل مع المعسكرات بتاعة المنتخب.
1: البرتغال جيسوس يقال ان خلاص كريستيانو رونالدو مكمل ومستمر وهيكون موجود في التوقف الدولي ده.
0: دي حقيقة. هو جيسوس عمل مفاجأة انه اعلن قائمته النهاردة. كان بيتصدرها كريستيانو رونالدو، كان طلع بعض الكلام ان رونالدو مش هيبقى موجود القائمة دي، كان ان جيسوس مش هيعتمد عليه.
1: انا توقعت كده بصراحة،
0: انا كنت متوقع كده، يعني توقعت كده، خصوصا ان البرتغال عندها ماتشات مش اسهل حاجة، عندها ماتش ويلز والنرويج في التوقف بتاع 9، وفي التوقف 10 عندها الدنمارك والنرويج، فماتشاتها مش سهلة.
1: صح.
0: على الاقل في توقف التسعه هنتكلم عليه هي كانت مفاجاه تواجد رونالدو. طبعا هو رونالدو ما فيش خلاف عليه, يعني احنا مش هنقدر نتناقش في رونالدو, ولكن رونالدو الحالي مش هو ده, يعني مش هو ده رونالدو الاسطوره بتاعنا.
1: انا شفته في مباراه النصر والعين في كاس اسيا للنخبه, لا رونالدو خلاص المعتقد ان هو الافضل ليه ان هو يعتزل خلاص.
0: دي حقيقه. هو الموضوع محزن جدا ان انت بتشوف رونالدو في الوضع ده, بتشوف الجماهير بتصفر على رونالدو, بيتعرض لانتقادات, بتشوف البعض بيقول ان الفريق اللي بيلعب فيه رونالدو سواء يعني النصر او البرتغال ناقص واحد بوجود رونالدو. فهي لا الموضوع بقى قاسي قوي بشكل كبير.
1: صح.
0: انا شايف يعني هو كان يبقى زي ميسي خلاص يكمل, سواء هيكمل عقده مع النصر او في اي اتفاق بينه وبين النادي, ولكن يعتزل دوليا من الباب الكبير, لان هو خلاص يعني احنا خلينا واقعيين, مفيش كاس عالم جاي.
1: صح.
0: يعني خلاص هي دي الواقعية, يعني كاس العالم الجاي انت حاليا ما قدرتش تقدم, يعني رونالدو ما قدمش حاجة مبهرة في كاس العالم 26
1: خالص,
0: فما تتوقعش منه مع تقدمه في العمر اكتر ان هو هيقدم حاجة. فانا كنت شايف ان هو قراره الافضل استبعاده, ولكن يظل رونالدو اسطورة في البرتغال. فطبعا جيسوس اول قرار ياخده ان هو يتواجد رونالدو, دي كانت مفاجأة, ولكن اعتقد ان جيسوس خد القرار ده يعني نوعا ما حاجة جماهيرية, ان هو بس ارضاء للجماهير رغم ان الجماهير برضه بتنتقده.
1: طيب هولندا اخر حاجة, تعال نشوف تشافي, وانا متوقع تشافي مع هولندا هيقدم نسخة قوية جدا.
0: تشافي قعد ارتاح فترة كبيرة جدا من بعد برشلونة, رفض عروض كتيرة جدا. يمكن خطة هولندا كانت نوعا ما مفاجأة بالنسبة لي, قلت ان هو ممكن يروح مع اندية مثلا يجرب اكتر او كده تاني, ولكن كانت خطوة كبيرة جدا لي. هولندا عندها ماتشات قوية جدا, عندها المانيا وعندها صربيا وعندها اليونان في دوري الامم, فلأ تجربة صعبة. انا متوقع تشافي هيقدم فيها حاجة, لانه تشافي عنده زي ما بنقول الدي ان ايه بتاع برشلونة.
1: صح.
0: وطبعا الدي ان ايه بتاع يوهان كرويف, فهو كان ممكن اختيار مميز بالنسبة لهم. مش هولندي, ولكن هو اختيار زي ما قلنا عنده الدي ان ايه. فانا متوقع له تجربته هتبقى مميزه, ممكن ما تبقاش بالنجاح الباهر, ولكن اعتقد هنشوف هولندا افضل من الشكل اللي هي كانت فيه. كان في استبعادات واضحه وبارزه جدا في قائمته اللي اعلنها برضو النهارده. استبعد ممفيس ديباي, استبعد مارتن ديرون, استبعد ستيفان دي فري, استبعد جوستيل, ففي استبعادات قويه جدا. لا تشافي انا متوقع ان هو هيبدا بشخصيه كويسه جدا, لان تشافي خد فتره ارتاح فيها واكيد اشتغل على نفسه فيها. فهو راجع عنده طموحات كبيره, فانا متوقع لتشافي النجاح, ولكن للاسف هو اول ماتش ليه هيكون صعب جدا طبعا ضد
1: يورجن
0: كلوب, فللاسف صدام قوي.
1: صديقي العزيز حسام مجدي المحلل الرياضي, يا صديقي شرفتنا ونورتنا كالعاده, اشكرك.
0: الف شكر يا استاذ محمود, مبسوط جدا اني بكون مع حضرتك يعني, ويا رب نكون ضيوف خفاف يا رب.
1: اشكرك. تعالوا بقى نطلع لفاصل, وبعد الفاصل هيكون بقى لنا دقائق في ملوك الكوره, هنقول لكم على مباريات السبت الممتاز بكره, جهز نفسك ليوم كروي مليان مباريات ممتعه جدا, ومعايا خبر سريع كده عن حمزه عبد الكريم, وبعدها اقول لكم مع السلامه. لكن تعالوا نطلع لفاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكوره.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: وخلاص اخر دقايق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. بص بقى، انا هقول لك خبر من صحيفة سبورت الاسبانية عن حمزة عبد الكريم، وبعدها اقرأ تعليقاتكم على سؤالنا النهاردة. السؤال اللي كان بيقول: رتب لي كده من وجهة نظرك افضل 3 حراس مرمى في العالم الان، وبعد كده اقول لك مباريات السبت الممتاز بكرة ان شاء الله. طيب نبدأ منين؟ نبدأ من حمزة عبد الكريم. صحيفة سبورت الاسبانية قالت تفاصيل حلوة قوي عن نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم. اللحظات دي بإذن الله مع العمر بقى والأجيال اللي جاية، وبإذن الله يكون ليه سجل ذهبي زي أسطورتنا محمد صلاح، هنرجع نحكيها. بيتكلموا إن حياة حمزة عبد الكريم اليومية مختلفة جدا عن بقية لاعبين برشلونة. طبعا احنا بنشوف الفيديوهات على لعيبة برشلونة لما بيوصلوا لمقر التدريبات بيروحوا بعربيات فارهة ومن اعلى الموديلات واغلاها في العالم كله. لا، بيقولك حمزة عبد الكريم النادي مخصص له مكان يعيش فيه قريب جدا من مقر التدريبات، بيطلع يتمشى يوميا من بيته لمقر التدريبات والعودة برضو والعكس يعني، وعلى رجله تماما، ما بيستقلش اي وسيلة مواصلات، وفي الطريق كل الجماهير برشلونة بتستوقفه طبعا وتسلم عليه وتتصور معاه ويمضي على اوتوغرافات، والراجل بقمة التواضع بيتعامل مع الناس كلها بعد خروجه من الملعب او بعد خروجه من بيته. فالصحيفة سبورت الاسبانية بتلقي كده نظرة على الحياة اليومية لحمزة عبد الكريم باعتباره واحد من اهم نجوم المستقبل لنادي برشلونة باذن الله. دعواتكم ودعوات كل المصريين لحمزة باذن الله. طيب تعال نروح على تعليقاتكم، تعليقات سماعه الراديو بخصوص سؤالنا النهارده: رتب من وجهه نظرك افضل 3 حراس مرمى في العالم الان. ابو ساجد بيقول كورتوا رقم 1 طبعا، حارس مرمى ريال مدريد، الحارس البلجيكي المخضرم. رقم 2 ايميليانو مارتينيز حارس تشيلسي والمنتخب الارجنتيني. رقم 3 دوناروما. رقم 4 رايا حارس الارسنال. تحياتي ليك يا ابو ساجد. مين كمان؟ احمد حشيش بيقول رقم 1 كورتوا، 2 رايا، 3 دوناروما، 4 مارتينيز. تمام يا احمد، مساء الفل عليك. محمد يسري بيقول كورتوا رقم 1، رايا رقم 2، دوناروما 3، مارتينيز 4. تامر جابر بيقول مارتينيز رقم 1، رقم 2 دوناروما، رقم 3 رايا، رقم 4 كورتوا. بصوا بقى التعليقات كده اغلبها من وجهة نظركم هي كورتو، حارس مرمى المنتخب البلجيكي وحارس مرمى ريال مدريد. فتعالوا بقى نروح كده لمباريات بكرة السبت الممتاز، اليوم المنتظر لكل عشاق كرة القدم في العالم كله. لكن قبل ما اروح لمباريات بكرة اتابع معاك المباريات اللي تتلعب دلوقتي. البايرن مكتسح يونيون برلين في البوندسليغا 4-0، جمال موسيالا هدف، أوليسي هدف، وطبعا الوحش هاري كين هدفين. 4-0 للبايرن، والدقيقة كام؟ الدقيقة 63، يعني العدد مرشح للزيادة جدا جدا. برينتفورد مع تشيلسي، بداية الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي، خلص الشوط الاول بالتعادل السلبي. وعندك كمان كنت بقولك من شوية قاسم باشا مع كونيا سبور، تعادله تعادل سلبي في الدوري التركي. بنتابع كونيا سبور عشان مصطفى محمد شارك في المباراة في الدقيقة 74، لكن للأسف ما كانش ليه أي مساهمات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. يلا على بكرة بقى يوم السبت، ابدأ من بدري قوي الدوري الإنجليزي الساعة 2:30، توتنهام بيستضيف أستون فيلا. أضمن لك المتعة في هذه المباراة، مباراة النجاة بالنسبة للفريقين توتنهام وأستون فيلا، الاثنين بيقدموا مستويات سيئة جدا في 4 جولات من بداية الدوري الإنجليزي. وبإذن الله دعواتكم كمان لنجمنا عمر مرموش، نفسنا في مساهمة بقى سواء صناعة أو تسجيل إن شاء الله بكرة. الساعة 5 عندنا 3 مباريات: نيوكاسل مع هال سيتي، مباراة حلوة. برايتون مع الأرسنال، طبعا حلوة مفيش كلام. إيفرتون مع إبسويتش تاون. والساعة 7:30 نوتنغهام مع كوفنتري سيتي. طيب عندك في الدوري الأسباني أشبيلية مع برشلونة الساعة 10 بالليل، دي هتابعها معاك بكرة بإذن الله في ملوك الكورة، هتابع معاك الشوط الأول ونتكلم عن تفاصيل المباراة والتشكيل وكل حاجة تخص المباراة. عندك مباراة بكرة الساعة 4 العصر في الإنتر كونتيننتال، حلوة قوي. سان داونز بيستضيف مين؟ بيستضيف أهلي جدة السعودي الساعة 4 العصر إن شاء الله. تتفرج عليها. البطولة دي اللي كان فاز بيها الأهلي قبل كده وكمان بيراميدز في تاني جولات كأس الانتر كونتيننتال، نتفرج عليها بكرة، نتابعها برضو إن شاء الله وأكلمك عنها بالليل في ملوك الكرة. الساعة 8 بالليل قلوبنا مع محمد صلاح، ترابزون سبور مع جالاتا سراي في الدوري التركي، إن شاء الله صلاح يكون ليه مساهمات وترابزون يكسب قبل التوقف الدولي علشان يحسن بس موقفه كده في الدوري التركي. عندك بكرة مين كمان؟ لا، محمد عبد المنعم يوم الحد، محمد عبد المنعم إن شاء الله يوم الحد بأكلمك عن مباراة نيس في الدوري الفرنسي مع ليل بكرة إن شاء الله في حلقة بكرة من ملوك الكورة. كده خلاص خلص وقتنا النهاردة، نتقابل على خير إن شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم لعام 2026 من مؤسسة سكاي تراكس العالمية. الرئيس السيسي يشيد بتقدم مصر للطيران إلى المركز 46 عالميا ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، هذا إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى. الرئيس السيسي يؤكد أن هذا التقدير الدولي يعكس قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، كما يبرز ما تليها الدولة المصرية من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة قطاع الطيران والارتقاء بمستوى الخدمات. الخارجية تتابع أوضاع البحار المصريين على متن سفينة تعرضت للقصف جنوب غرب روسيا. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان يشدد على أن بلاده لن تكون ساحة لتنفيذ أجندة خارجية. البرهان يدعو لحل مشاكل السودان عبر الحوار الوطني ويؤكد أن الجيش السوداني سيخرج من هذه المعركة منتصرا، كما أخرج التمرد من الخرطوم ومدن أخرى. منظمة التعاون الإسلامي رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال دورتها 81 عبر رسالة مسجلة. المنظمة تنتقد قرار الولايات المتحدة غير القانوني بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة الأممية حضوريا في انتقاص من حقوقه المكفولة دوليا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجري مباحثات مع سفير الهند لدى مصر. المباحثات الثنائية تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في بناء القدرات الرقمية. وأخيرا البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالميا لرجال السكواش يتوج ببطولة قطر كلاسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: راديو 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم، برنامجنا اللي بنسعد ان احنا بنتكلم مع حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم تقريبا لحد منتصف الليل علشان نستعرض مع حضراتكم اهم الاخبار وملفات الساعه، بالاضافه الى الصوره التحليليه علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقه الليله من برنامج اخر اليوم هتكون من اعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا ان انا اكون بصحبة حضراتكم ابراهيم عزة. البداية دائما في اخر اليوم بنطلع حضراتكم بعناوين لملفاتنا وموضوعاتنا اللي احنا هنتابعها مع حضراتكم النهاردة باذن الله. الملف الاول هيكون هو ملف هنتعرف فيه اكتر حول تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدني. النهاردة كان في خبر مهم جدا، الرئيس هنأ قطاع الطيران المدني المصري بحصول مصر للطيران على جائزة أكتر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم لعام 2026. هنعرف تفاصيل هذا الأمر في ملفنا الأول. أما الملف الآخر هنتكلم أكثر حول استضافة مصر لثلاث فعاليات إفريقية في العالمين مطلع شهر أكتوبر المقبل بإذن الله، هنعرف تفاصيل حول هذه الفعاليات الإفريقية. أما في الملف الديني، قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية بيقوم بزيارة مهمة جدا في صعيد مصر بتشمل محافظتين المنيا وبني سويف. الزيارة الحقيقة يعني في أخبار كتير بتخرج عنها خلال يعني افتتاح لعدد من الكنائس، وأيضا تصريحات متعلقة بالمشروعات التنموية اللي بيشهدها المصريين وبيتابعها المصريين في صعيد مصر خلال هذه الفترة. هذا بالإضافة إلى لقاءات قداسة البابا مع المسؤولين التنفيذيين، هنعرف أكثر حول نتائج هذه الزيارة ويا ترى وصلنا لأي محطة من محطات هذه الزيارة لصعيد مصر لقداسة البابا تدروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية. أما اللي انتبهنا في آخر اليوم بشكل يومي، بنحاول كده ان احنا نروح مع حضراتكم كل يوم لمحافظة علشان نعرف آخر أخبار هذه المحافظة ويا ترى المشروعات اللي بتتم على أرض هذه المحافظة. عشان كده مايكروفون الراديو 90 هيطير مع حضراتكم النهاردة لمحافظة أسوان ونتعرف من مراسلتنا هناك حول القوافل الطبية المجانية، وكمان يا ترى ايه الاستعدادات للموسم السياحي الجديد. اخيرا هيكون معنا ملف امني مروري، هنعرف اكتر حول جديد التعديلات المرورية في القاهرة وايضا نتائج الحملات المرورية على الطرق السريعة. كل ده واكتر هنعرفه مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود ونبدأ مع حضراتكم اولى ملفاتنا النهاردة في حلقتنا الليلة من برنامج اخر اليوم على هوا الراديو 90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية. نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، والبداية بالنشاط الرئاسي. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب تويتة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أن التقدير الدولي اللي بيتم في قطاع الطيران بيؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، وبيعكس كمان ما تليه الدولة من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات. ده جه طبعا على هامش تهنئة السيد الرئيس لقطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم لعام 2026، وتقدمها كمان للمركز 46 عالميا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران حول العالم، هذا إلى جانب ما حصلته من جوائز وتقديرات دولية أخرى. على الجانب الآخر ونشاط رئاسي آخر، النهاردة الرئيس وجه في اجتماعه مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتكلم على موضوع مهم جدا، تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وكمان قرارات وتحركات متعلقة بحماية النشء بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ محمد عبد المجيد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمتخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاتفيا بينضم لنا على هوا الراديو 90 90 للحديث أكثر حول هذه الموضوع. أستاذ محمد مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بك.
2: مساء الخير يا فندم وتحياتي للسادة المستمعين،
1: أهلا بحضرتك. البداية نبدأ مع حضرتك برسالة السيد الرئيس النهاردة لشركة الطيران الوطنية مصر للطيران بالحصول والتهنئة على جائزة أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا في العالم. يا ترى وحضرتك بتتابع هذا الخبر، دلالة تهنئة الرئيس بهذه الجائزة، وماذا حدث في قطاع الطيران ليؤهل هذا القطاع للحصول على هذه الجائزة؟
2: طبعا شركتنا الوطنية مصر للطيران طبعا حصلت على جائزة أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم لعام 26، فده طبعا تقدير كبير جدا للشركة، وبيعكس الاهتمام أو بيبروز الاهتمام اللي الدولة قامت بيه خلال الفترة الأخيرة من تطوير المطارات وتحديث أسطول النقل وإنشاء مطارات جديدة، وطبعا تنوع في الشركات اللي كمقصد للمطارات المصرية. ده طبعا بيكون الأولوية لشركة مصر للطيران بصفة الشركة الوطنية.
1: صحيح، وده اللي قاله الرئيس النهاردة في التدوينة الخاصة بالتهنئة، إن ده بيعزز من مكانة مصر للطيران كناقل وطني مشرف لمصر على الساحة الدولية.
2: وطبعا سيادة الرئيس مقدم التهنئة كمان عبر عن فخره بما تحقق من باسم مصر عن طريق شركة مصر للطيران، ودي طبعا حاجة شركة مصر للطيران من أقدم الشركات الوطنية على مستوى الدول العربية، دائما في تحديث للأسطول الطيران والخدمات، وبدأ يبقى في تنوع في الخدمات اللي بتقدمها شركة مصر للطيران، وده بيلمسه المواطن بيلمسه السائح، ده طبعا بالتالي بيكون لازم يكون في مردود، وكان طبعا المردود دي اللي هي من مؤسسة سكاي تريك في العالمية اللي هي منحت جائزة أكثر شركة طيران تطورا.
1: طيب على الجانب الآخر كمان كان في متابعة لملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللي بيتم الحقيقة على مدار الساعة من قبل السيد الرئيس في هذا الأمر. يا ترى ترجمة التوجهات الرئاسية الصادرة اليوم بشأن حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، عدد كبير من دول العالم لجأت لعدد من القوانين وسن التشريعات والقوانين لحماية النشء والأطفال من البيئة الرقمية في الأعمار السنية الأولى. يا ترى أهم ما جاء في اجتماع رئيس في لمتابعة هذا الملف النهاردة؟
2: هي بالطبع كانت في رسالة، يعني الرئيس وجهها للأسرة المصرية إن ساعدونا في حماية أبنائكم. يعني السيد الرئيس أكد على إن مهما سنت الدولة من قوانين أو اتخذت من إجراءات بدون وعي الأسرة وبدون مراجعة الأسرة لنشاط أبنائهم على السوشيال ميديا، ده طبعا ما بيكونش بشكل إيجابي أو الفعال. يعني أكد السيد الرئيس الترجمة للتوجيه الرئاسي إن الأسرة هي لاعب أساسي في الموضوع مش الدولة فقط، وإن صحيح. الموضوع مش هيقوم على القوانين وعلى الإجراءات. في الناحية الأخرى طبعا كان في البيان أو ورقة العمل المشتركة المجلس على تنظيم الإعلام وجهاز تنظيم الاتصالات بإن يكون في مهلة لمدة 3 أشهر لشركات المنصات انها تراجع الحسابات الموجوده. يعني مش يعني الموضوع مش هيبقى على الحسابات الجديده فقط،
1: صحيح،
2: ولكن هيكون على ازاي منصات التواصل الاجتماعي توثيق اوضاعها وتنفيذ المتطلبات الوارده اللي مصر فرضتها في مده لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. وبالتالي طبعا ده بيكون ليه تاثير على ان احنا بنبني بيئه رقميه امنه ومسؤوله، بتضع طبعا نشأ الأطفال في مقدمة الأولويات، وبيكون عليها إن أنا بحافظ على الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة.
1: الأستاذ محمد عبد المجيد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمتخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا الليلة في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري. والحقيقة الفترة المقبلة إن شاء الله، وتحديدا في مطلع الشهر المقبل شهر أكتوبر، مدينة العالمين الجديدة هتستقبل وهتستضيف عدد من الفعاليات الإفريقية. نتكلم على إقامة منتدى إفريقيا العالمين، وكمان نتكلم على إقامة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد، هذا بالإضافة إلى اجتماع تنسيقي هو الثامن من نوعه للاتحاد الإفريقي، تحديدا اجتماع منتصف العام. وزير الخارجية أكد على تصريحات متعلقة باستضافة مصر لهذه الفعاليات الإفريقية، وقال إن منتدى العالمين إفريقيا هو منصة أفريقية جامعة، ومصر بتستهدف تعزيز التنمية في القارة الإفريقية. الكاتب الصحفي أحمد النادي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، هاتفيا بينضم لنا على هو الراديو 90-90 للحديث أكثر حول هذه الأمور. يا أستاذ أحمد، مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بي.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. في البداية، ماذا يعني استضافة مدينة العالمين الجديدة لثلاث فعاليات إفريقية رئيسية مطلع شهر أكتوبر المقبل بإذن الله؟
2: دلالة مهمة جدا بتؤكد على المكانة التي تحتلها أو تكتسبها مدينة العالمين الجديدة في السياسة الإقليمية والدولية بالتدريج. يمكن كما ذكرت إبراهيم، مدينة العالمين الجديدة بسبب استضافة ثلاثة فعاليات رفيعة المستوى على صعيد قارة أفريقيا بداية شهر أكتوبر المقبل. والحقيقة لا أستطيع أن أفصل هذه الأحداث عن ما شهدته هذه المدينة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة من فعاليات وقمم وأحداث، كلها بتأتي في مسار مسارات دعم التسوية والسلم والأمن على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، وفي إطار أيضا الجمع ما بين السلم والأمن والتنمية. هكذا تابعنا مجموعة من الفعاليات، يمكن كان آخرها طبعا معرض الطيران المدني وعلوم الفضاء اللي كان استضافته المدينة، والقمة الثلاثية القبصية اليونانية المصرية.
1: الحقيقة يعني عدد من الفعاليات الدولية مدينة العالمين قدرت انها تجذب يعني هذه الفعاليات يعني استضافتها خلال الفترة القليلة الماضية. طيب، ده يخلينا نتكلم كمان مع حضرتك فيما يخص، واذا في ضوء هذه اللقاءات واهتمام الدبلوماسية الرئاسية المصرية بقضايا القارة بصورة عامة، كيف تنظر إذن للحضور المصري في أفريقيا، وأيضا دلالة استضافة كل هذه الفعاليات فيما يخص الاهتمام بالتنمية في القارة؟
2: دي النقطة المهمة جدا التي نريد أن نتوقف عليها، وهي فكرة انعقاد الفعاليات الثلاثة بداية من منتدى العالمين أفريقيا النسخة الأولى من هذا المنتدى. هذا المنتدى الذي جرى التصديق أو الموافقة عليه في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، والأكدت على انعقاد المنتدى لمدة عامين باستمرار في مدينة العالمين الجديدة. والهدف الأساسي من هذا المنتدى هو جمع كل مجتمعات الأعمال والشركات الناشئة ورجال الأعمال من مختلف أنحاء القارة للعمل أو لبحث تعزيز أو ليكون هذا المنتدى منصة للاستثمارات البينية ما بين دول القارة الأفريقية وتعزيز التبادل التجاري بينها. ده هذا بار. البعض الآخر بالتوازي من ذلك، مفترض ستعقد قمة منتصف العام الثامنة للاتحاد الأفريقي، وقمة منتصف العام المقصود بها هي اجتماع للتجمعات الاقتصادية الخمسة الكبرى في قارة أفريقيا، وبالتالي إذن البعد الأساسي فيها هو بعد اقتصادي بشكل أساسي، يبحث مزيد من او الاجراءات الجديده فيما يتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي على الصعيد القاري وتبادل او تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي ما بين دول القاره وبين هذه التجمعات. بالتوازي ايضا مفترض ان يعقد اجتماع او قمه وكاله الاتحاد الافريقي للتنميه النهائيه النبات ومفترض مصر ترأس هذه الوكاله وبتقوم بدور كبير جدا من منطلق ان مصر والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي هو رائد اعاده الاعمار في قاره افريقيا. والحقيقه مصر بمنظورها الشامل او العام في اتجاه قاره افريقيا بتجمع بين ثلاث ابعاد مهمه وهي السلم والامن والتنميه، ودي مقاربه مصريه بتستهدف ان هو حفظ السلم والامن في مناطق التوتر في القاره، وفي نفس الوقت الشراكه معا من اجل تعزيز دور التنميه في دول هذه القاره وتبادل الخبرات وتبادل المنافع وتبادل الاستثمارات وتبادل التجاري. وبالتالي انا في تقديري ان هذه القمه هي ستكون او هذه الفعاليات ستكون منصه تجمع كل الاطراف، تجمع القطاع الخاص ورجال الاعمال وتجمع القاده ورؤساء الدول والحكومات وتجمع ايضا المسؤولين في المنظمه القاره وهي الاتحاد الافريقي، وبالتالي بالتاكيد ستكون فرصه لتعزيز الشراكات على الصعيد القاري.
1: أستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وبوابة روز اليوسف الإخبارية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: من أخبارنا كمان النهاردة في آخر اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد الإشادة بمواقف مصر قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، وثمن أبو مازن في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين ثمن الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تحدث أيضا الرئيس الفلسطيني في لقاء مع عدد من الإعلاميين عن مجمل الأوضاع في قطاع غزة والضفة والقدس وما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظروف بالغة الصعوبة، وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه للتهجير. بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من

0: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في برنامج آخر اليوم. والحقيقة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيقوم بزيارة هامة في صعيد مصر، استهلها بزيارة محافظة المنيا، والمحطة الثانية كانت محافظة بني سويف. قداسة البابا بيزور عدد من المشروعات وعدد من الكنائس اللي بيفتتحها، ومشروعات جديدة واجتماعات تعليمية في الكنائس المصرية. كمان بنتكلم على احتفالات شعبية لاستقبال قداسة البابا في زيارته للمنيا، وعلى الجانب الآخر غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بيشهد اجتماع هيئة التدريس بمعهد التربية الدينية. نعرف أكتر حول هذه الأمور، ولكن في البداية نرحب بزميلتنا وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزاري يوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 90-90. وفاء مساء الخير وتحياتي ليك، أهلا بيك.
1: ازيك؟
0: الحمد لله كله تمام، يا رب تكوني بخير. ونبدأ كلامنا معاك يا وفاء، يا ترى محطات زيارة قداسة البابا لصعيد مصر وصلنا لأي محطة، وأبرز ما جاء فيها كده من تفاصيل؟
1: خليني اتفق في البداية يا إبراهيم انه اي زيارة بابا يعني اي نشاط بتقوم بيه الكنائس في مصر هي نشاط بيخدم المجتمع كله، مش بيخدم جزء منه. فطبعا زيارة زي زيارة قداسة البابا للمنيا هي او للصعيد عامة هي زيارة بتفرح كل المصريين هناك، فطبعا في استقبالات شعبية كبيرة جدا واستقبالات رسمية برضو على مستوى عالي جدا في المحافظة أو في الصعيد عامة. فاحنا النهاردة بنتكلم على زيارة قداسة البابا اللي بدأها النهاردة بدير العذراء والملاك ميخائيل في البهنسة، وحط أساس حجر أساس صدرائية الدير الجديدة هناك، وكمان افتتح مبنى ألالي رهبان. وألالي رهبان دي اللي هي المكان اللي خاص بالرهبان في الديرة. الحقيقة ان قداسة البابا النهاردة كان ليه كلمة حلوة جدا، بيتكلم على تراث من الأديرة، تراث مصري غالي جدا، وان وجود دير في الصحراء بيعمرها، وان دي مسؤولية وطنية محطوطة على أساسية محطوطة على عاتق الرهبان والأديرة. خليني اقول لك كمان يا إبراهيم انه كان في زيارة مع قداسة البابا النهاردة موجود طبعا المحافظ اللي كان ملازم دي في كل زيارته، ومع عدد كبير من الاباء المطرنة والأطفال،
0: المحافظ عماد كدواني محافظ المنيا.
1: فطبعا اللي هو يعني الحقيقة المحافظ النهاردة كان بيعبر عن سعادته باستقبال قداسة البابا في كل المشروعات الحقيقة اللي هو بيعملها. كمان في محطة تانية لقداسة البابا النهاردة، وهي رهبان دير طبعا بعد ما قعد مع مجموعة الرهبان هناك، كان وصل يعني من شوية وصل دير الأنبا صميل المعترف بجبل القلمون. وطبعا البابا يعني كان سعيد جدا بزيارة الدير، خاصة ان هو يعني زاره من زمان جدا، هو قال ان هو كان موجود في سنة 96 يعني 30 سنة. ومهم جدا انه دير ده تحديدا انه رهبانة تبقى مستمرة فيه، لان هي بتعيش رهبانة بصورتها الاصلية، فكمان ليه تاريخ جميل وقديم، وبتمنى انه يكون دايما عامر يعني بالرهبان اللي موجودين فيه. ان شاء الله بكرة ان شاء الله هيكون قداسة البابا بيتوجه لبابا والفش، وطبعا يعني هناك طبعا مهتمين جدا بالزيارة، خاصة دي هتبقى أولى زيارات البابا للمنطقة دي. وهي هتبدأ من بكرة إن شاء الله، هيكون برضو ليه بعض المحطات الروحية والكنسية والوطنية، وهيكون برضو في استقباله القادات اللي هناك
0: التنفيذية. صحيح. طيب لو اتكلمنا فيما يخص يعني الكنيسة الكاثوليكية، بطريرك الإسكندرية الأباط الكاثوليك البطريرك إبراهيم إسحاق، وهو بالتأكيد رئيس مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك في مصر، عقد اجتماع مع هيئة التدريس في معهد التربية الدينية. ماذا عن تفاصيل هذا الأمر؟
1: خلينا يعني نتكلم على خاصة على الكنيسة الكاثوليكية، وان هي من اكثر الطوائف المسيحية اللي بتهتم بالتعليم، وهي ليها عدد كبير من المدارس يا ابراهيم. فطبعا كان في اجتماع لهيئة التدريس برئاسة البطريرك انبا ابراهيم

0: انت قلت. وطبعا كان من اهم الحاجات اللي انبا ابراهيم اكد عليها انه نقاش حوالين ان احنا نطور سبل التعليم والمناهج وطرق التدريس، وان احنا لازم يرتقوا بالعمليات التعليميه علشان يعملوا او يحققوا اهداف المعهد هناك. وطبعا اتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي ضرورة التعاون والتنسيق بين اعضاء هيئة التدريس، وطبعا مع ان احنا الحاجات دي تخدم يعني قطاع كبير في الدولة، فطبعا كان مهم ان هو خاصة طبعا بيخدموا مجال التعليم المسيحي على مدار 4 سنين.
1: صحيح، وهذه المدارس مفتوحة لجميع المصريين بالتأكيد، يعني انطلاقا من الدور المجتمعي للكنيسة.
0: خليني اقول لك يا ابراهيم انه برضه في نفس السياق النهارده كان في الهيئه القسطيه الانجليه بتحتفل ببدايه عام دراسي جديد في مركز تنميه الاسره والطفل بسوهاج والبحيره، وطبعا ده يعني المفروض ان هو في بروتوكول معمول ان هو يشغل 47 مركز تنميه اسره وطفل بين وزاره التضامن الاجتماعي والتربيه والتعليم والتنميه المحليه والتحالف الوطني للعمل الاهلي والفنون. وطبعا كان في استقبال فعاليات استقبال اطفال كتيره هناك، فطبعا احنا بنتمنى
1: كل التقدير يا رب ان شاء الله، وبنتمنى كل النجاح للطلبه في العام الدراسي الجديد. زميلتنا العزيزه وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجله روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسه في الراديو 90، بشكرك يا وفاء شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات الوافيه. شكرا لك يا وفاء. شكرا.

0: اللي متابعنا في آخر اليوم بشكل يومي بنحاول إن احنا نروح المحافظات مع حضراتكم علشان نعرف آخر أخبار المحافظات، المشروعات التنموية والخدمية اللي بتعود بالتأكيد بالنفع على حضراتكم بصورة عامة. علشان كده النهاردة خصصنا الدقايق اللي جاية علشان نتكلم أكتر مع زميلنا محمود اطنابي مراسل الراديو 90 في صعيد مصر وتحديدا في محافظة أسوان. ولكن في البداية رحب بيه بالتأكيد معنا على التليفون. محمود مساء الخير واهلا بيك.
1: اهلا بيك ابراهيم واهلا بكل مستمع راديو 90.
0: اهلا بيك محمود. في البدايه يا ترى نتكلم عن مواصله اعمال القوافل الطبيه المجانيه في قرى نصر النوبه في اسوان. يا ترى الخدمات الطبيه اللي قدمتها هذه القوافل للمصريين المواطنين بالتاكيد في محافظه اسوان؟
1: بالفعل ابراهيم، يعني المناطق الاكثر احتياجا لمثل هذه الخدمات التي تفتقر الى وجود خدمات صحيه يعني متكامله، منها منطقه وادي النقره التي تتبع مركز نصر نوبه، وهي منطقه استصلاح جديده تمتد قرابه 65 الف فدان في هذه المنطقه. فيها بعض القرى يسكنها الخريجون الذين تم تسليم اراضي، يسكنها الارامل المطلقات، كل المستحقين للأراضي التي تم تسليمها لتمكين المرأة في هذه المنطقة. تفتقر إلى مثل التخصصات المطلوبة في التي يتم استعراضها في هذه القوافل الطبية. تم تنظيم يمكن أكثر من 188 قافلة في هذه المناطق، قوافل طبية متكاملة تضم مختلف التخصصات، جراحة، عظام، أطفال، يعني كل التخصصات المطلوبة في هذه المناطق. ويتم تحويل كل الذين يحتاجون الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، يتم تحويلها إلى مستشفى أسوان الجامعي وعمل جراحات مجانا، بالإضافة إلى صرف الأدوية أيضا بالمجان لهؤلاء المواطنين، بالإضافة إلى عمل يعني ندوات توعوية خاصة بتنظيم الأسرة، ندوات إرشادية أيضا في إطار مدارس حقلية التي يتبناها مركز البحوث الزراعية ممثلا في وزارة الزراعة.
0: خلاص.
1: لا. لأن هذه المناطق تحتاج أيضا إلى خدمات إرشادية لأنها مناطق حديثة الإصلاح ومناطق زراعية للدرجة الأولى.
0: طيب محمود، لو اتكلمنا كمان على الاستعدادات يا ترى باستقبال الموسم السياحي الشتوي المرتقب في محافظة أسوان.
1: بالفعل إبراهيم، محافظة أسوان طبعا الدخل الرئيسي فيها هو السياحة، والموسم السياحي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام. محافظة أسوان يعني بتبدي استعداد كامل لاستقبال موسم سياحي مبشر. محافظة أسوان بهذا الخصوص عمل العديد من الاجتماعات مع نائبه ومع المسؤولين في الوحدات المحلية، سواء في مراكز أسوان، أبو سمبل، إدفو، كومومبو، كل المناطق السياحية، لتجهيز المناطق التي يستقبل فيها المراكز السياحية سواء في كورنيش أسوان أو كورنيش كومومبو أو كورنيش إدفو، لتجهيزها بالإنارة، عمل الصيانة اللازمة للبلدورات. أيضا تم التنبيه على المناطق الأثرية في هذه المناطق بتجهيز المداخل، المعابد، بوابات أن تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال السائحين بتأمين بشكل كامل. بالإضافة أنه تم اجتماع برضو، عمل اجتماع مع يعني ممثلي عربات الحنطور، لأن الحنطور من وسائل المحببة إلى السائحين في محافظة أسوان، وأحيانا يتم يعني تكدس العربات الحنطور على الكورنيش مما يسبب تكدس مروري. يعني عمل خطة لأن تكون هناك مواقف مخصصة لعربات الحنطور، والالتزام بالزي، وأيضا التزام بالنظافة، لأن النظافة طبعا مظهر حضاري، وأيضا يعني إذا كان هناك يعني بعض الحالات الفردية ممكن تسيء إلى السياحة بصفة عامة بمحافظة أسوان، لكن هم أكثر وعيا ويعلمون تماما أن هي مصدر رزقهم، وبالتالي يحافظون على هذه المناطق السياحية الجاذبة للسياح في محافظة أسوان.
0: موسم موفق بإذن الله على أهالينا جميعا وعلى السياحة بصورة عامة. زميلنا العزيز محمود الطنابي مراسل الراديو 90 في محافظة أسوان، شكرا جزيلا لك يا محمود على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات.
1: شكرا لك إبراهيم، وشكرا على كل مستمع الراديو 90 على حسن المتابعة.
0: شكرا جزيلا. لو حضرتك او حضرتك ماشيين في منطقة الزيتون او ميدان ابن سندر في الزيتون، ممكن تلاقي بعض الكثافات المرورية وتعديلات مرورية تحديدا في منطقة شرق القاهرة. ده اللي هنعرفه اكتر، ولكن بعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نعرف يا ترى التعديلات المرورية الموجودة في شرق القاهرة موجودة فين، وكمان ابرز الحملات المرورية على المحاور والطرق.

0: طيب الزحمة اللي ممكن حضراتكم تقابلوها أو التحويلات المرورية الموجودة في بعض المناطق تحديدا، بنتكلم على ميدان ابن سندر في الزيتون، ده اللي هنعرفه. ولكن نرحب بزميلنا العزيز محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90 90. يا صابر مساء الخير وتحياتي ليك، أهلا بيك.
1: مساء الفل، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام، تحياتي.
0: أهلا بيك، وفي البداية نبدأ كلامنا عن أماكن ومدة التعديلات المرورية الموجودة في منطقة ميدان ابن سندر في منطقة الزيتون، ويا ترى يعني قائدي السيارات إزاي يتعاملوا مع هذه التعديلات؟
1: بالفعل زي ما تفضلت مشكورا ونورت إبراهيم، احنا عندنا أعمال في نطاق منطقة ابن سندر تابعة هي حي الزيتون. هذه الأعمال بدأت من أمس ومستمرة معنا لمدة 10 أيام، أعمال تطوير في هذه المنطقة لاستكمال لأعمال التطوير في شارع ابن سندر في نطاق حي الزيتون. بتبدأ الأعمال تحديدا من تقاطع شارع سرايا القبة حتى تقاطع شارع بني عقيل اعتبارا من أمس ولمدة 10 أيام. الأمر ده استلزم الغلق الكلي في هذا الاتجاه لشارع ابن سندر وتحويل حركة السيارات بعيدا عن منطقة الأعمال، وهو تم عمل التحويل على النحو التالي: القادم من مناطق شارع ابن سندر بيسلك يمينا إلى شارع ميدان سرايا القبة قبل منطقة الأعمال، ثم العودة مرة أخرى يسارا إلى شارع الشفا، وبيطلع من شارع الشفا إلى شارع بني عقيل فيمينا إلى شارع ابن سندر. يبقى احنا كده
0: بعدين
1: منطقة الأعمال بالضبط كده. الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية، والخدمات متواجدة هناك، وتم تعيين كافة الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، وتم وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين خلال فترة الأعمال.
0: طيب يا ترى نتائج الحملات المرورية في الـ 24 ساعة الماضية صابر على الطرق والمحاور على مستوى القاهرة والمحافظات كان أخبارها إيه؟
1: في البداية طبعا زي ما أنت عارف الحملات مستمرة، يمكن في خلال 24 ساعة بتواصل وزارة الداخلية جميع حملاتها المكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وإدارات المرور المختلفة على كافة المحاور الرابطة ما بين المحافظات، سواء محافظة الوجه البحري والإبلي والطرق المؤدية إليهم. في خلال 24 ساعة تمكنت من ضبط 98,931 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط الترخيص. وتم فحص عدد 1046 سائق، تبين إيجابية منهم 42 حالة تعاطي مواد مخدرة. كما أيضا تم تحديدا الإدارة العامة للمرور بتواصل حملاتها المرية والانضباطية في نطاق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت أيضا في خلال 24 ساعة من ضبط 502 مخالفة مرورية متنوعة، تم فحص 172 سائق وتبين إيجابية منهم 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وتم ضبط عدد 7 محكوم عليهم بإجمالي أحكام 10 أحكام، وتم التحفظ على 7 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور. طبعا قبل ما اختم معاك ابراهيم، برضو احنا حابين نطمن للسادة المستمعين اللي بيسمعونا على كافة انحاء الجمهورية، الحركة المرورية الان نزلت بتعمل بشكل طبيعي على كافة المحاور. عدد طريق الزراعة بيتقابلنا بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من محافظات الوجه البحري ومتجه لمدخل شبرا وخيمة، بيفضل نستخدم بنها الحر على كوبري حمية الزيتون في نطاق القاهرة. بعض الكثافات المرورية هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة، كوبري اكتوبر احجامه متفرقه، كورنيش النيل، بعض الكثافات المريه عند منطقه رود الفرج المتجه لمنطقه وسط البلد، هنروح نستخدم النهارده شارع شبرا، والاتجاه الاخر من الكورنيش عند مناطق المعادي بعض الكثافات المريه، الاوتوستراد هيكون بديل. عدا ذلك الحركه المريه ايضا على كافه المحاور بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: زميلنا المتالق الكاتب الصحفي محمد صابر، مسؤول الملف الامني والمروري في الراديو 90 90، بشكرك يا صابر، شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي والمعلومات، كنت معنا هاتفيا في آخر اليوم، شكرا جزيلا لك يا صابر.
1: شكرا إبراهيم، موفق دايما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا. في إنجاز ملموس على أرض الواقع، الموازنة الجديدة للدولة كشفت على بدء تطبيقها من شهر يوليو بالتأكيد 2026، والحقيقة ملامح هذه الموازنة بتتكلم على تخصيص 8.2 تريليون جنيه من الموازنة العامة خلال الفترة من 2014-2015 وحتى 2026 لدعم وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والرياضية والثقافية والدينية. وده اللي معناه أن قيام الدولة بزيادة مخصصات متعلقة بملف بناء الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الرقم القياسي يؤكد خاصة في الجهات اللي ارتفعت فيها المخصصات تتوالى إنجازات افتتاح منشآت صحية وتعليمية جديدة، خاصة في الأماكن اللي حرمت على مدار سنوات سابقة من الخدمات الأساسية. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي أنا إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ قطاع الطيران المدني على تتويج مصر للطيران بجائزة أكثر شركات الطيران تطورا على مستوى العالم من مؤسسة سكاي تراكس العالمية. الرئيس السيسي يشيد بتقدم مصر للطيران إلى المركز 46 ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى. الرئيس السيسي يؤكد أن هذا التقدير الدولي يعكس قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز وما توليها الدولة المصرية من اهتمام بتعزيز كفاءة قطاع الطيران. الخارجية تتابع أوضاع البحار المصريين على متن سفينة تعرضت للقصف جنوب غرب روسيا. منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال دورتها 81 عبر رسالة مسجلة. المنظمة تنتقد قرار الولايات المتحدة غير القانوني بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة الأممية حضوريا في انتقاص من حقوقه المكفولة دوليا. استشهاد فلسطيني جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان. فرنسا تدعو روسيا إلى التراجع عن وضع فروع شركات فرنسية وأوروبية تحت الإدارة المؤقتة. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي بدون جمهور اعتبارا من اليوم السبت. منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني،

love you بس مش وقته بكرة سوا هنلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله لو شو ما قاله هالحب